الشغل أو العمل هو حاجة بتاخد جزء كبير أو من وقتنا. واحد من ضمن المفاهيم الغلط اللي بنتعامل بيها مع الشغل بتاعنا إن أنا أشتغل على قد فلوسهم، يعني أنا هشتغل بالمجهود المتناسب مع العائد المادي اللي برجع لي من الشغل. السؤال اللي هنسأله النهاردة، هل هذا المبدأ متوافق مع كلمة الله؟ تعالوا نعرف سليمان قال لنا إيه في سفر الجامعة.

سليمان بيتكلم عن الشغل على انه امتياز مش موجود للاموات. يمكن لو جيت قلت لك قول لي ايه الميزه الموجوده في الشغل هتقعد تفكر وتقول حاجات كتير قوي، لكن سليمان قال حاجه ان الشغل ميزه تعني انك حي. الشغل حاجه بتقول لي انك لسه حي مش ميت. بيقول الكلام ده بوضوح جدا في جامعه 9:10، بيقول كده: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لانه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفه ولا حكمه في الهويه التي انت ذاهب اليها. سليمان بيقول الشغل هو امتياز للاحياء. طول ما انت حي انت عندك هذا الامتياز، مفيش حد ميت عنده شغل. ما ينفعش نقول المرحوم حاليا شغال ايه لانه خلاص ميت. سليمان بيتكلم عن الشغل، بيقول كده: كل حاجه تيجي تحت ايدك عشان تشتغلها اعملها بكل قوه عندك، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. يعني ايه؟ كل فرصه هتيجي قدامك، كل تاسك، كل مهمه صغيره او كبيره، كل حاجه تعملها في بيتك، في شغلك، في خدمتك، مع اسرتك، اعملها باقصى طاقه متاحه عندك. دي حاجه من الحاجات اللي بتحسسك ان في متعه في الشغل بتاعك، انك تشتغل الحاجه بكل قوتك، بكل حاجه متاحه عندك. دي وصيه كتابيه: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. من فضلك وقف شغل بارتخاء، وقف شغل بانك بتخلص الحاجه كده وخلاص، او انك بتحاول تقلل المجهود اللي بتبذله. صحيح في حكمه في انك تبذل مجهودك بطريقه منظمه وانك ما تضيعش مجهودك على الفاضي، ودي كلها وصايا كتابيه، لكن في نفس الوقت هل انت بتبذل اقصى طاقه عندك واقصى تفكير واقصى قوه في كل شغل بيتحط قدامك؟ دي ضمن الحاجات اللي سليمان بيوصينا بيها في سفر الجامعه. طول ما انت عايش في هذه الحياه اشتغل كل شغل بيجي قدامك بقوه ونشاط. التحديات الموجوده قدامنا كل يوم هي ان انا اشتغل شغلي وخلاص، لكن في كل مرة بتتحط قدام شغلك، في كل مرة بتتحط قدام المهمات حتى لو كانت بسيطة موجودة في البيت عندك، افتكر انه امتياز انك تشتغل يعني انك لسه حي، لسه موجود في مدة ايام حياتك. عشان كده اعمل المتاح قدامك بقوة. دي دعوة واضحة من سليمان لينا في سفر الجامعة ان احنا نشتغل بنشاط بلا تكاسل بلا تضيع وقت وتضيع طاقة. لازم اكون مركز في اللي انا بشتغله. افتكر كويس جدا النص ساعة اللي هتقضيها في شغلك هي كده كده هتخلص. عشان كده بعد ما تخلص اسأل نفسك: هل أنا اشتغلت بكل طاقة متاحة عندي في النص ساعة دي؟ هل طلعت بنتائج مطلوبة؟ ممكن تكون الحياة مش عادلة في التقييمات وأنظمة الشغل اللي احنا موجودين فيها ما تديناش حقنا بالكامل، لكن افتكر إن المسؤولية اللي احنا مسؤولين عنها أساساً هي من الله. أنت تعينت في المكان ده مش لأنك ممتاز، ممكن يكون ده من ضمن الأسباب، لكن لأن الله أراد كده. عشان كده قدام كل شغل بتتحط فيه اشتغل شغلك بقوة، أعمل المتاح لديك بكل قوة، وافتكر كل ما تجده يدك كل حاجة تيجي تحت إيدك تشتغلها اعملها بكل قوتك، لأن دي جزء من الأمانة بتاعتنا لله في مدة أيام حياتنا. سليمان في سفر الجامعة بيشجعنا أننا نعيش حياتنا بفرح ونشتغل بإخلاص ونستغل وقتنا وطاقتنا على الأرض بكل أمانة، لأن هي دي الفرصة الوحيدة لنا إن إحنا نشتغل، لأنه مفيش شغل بعد انتهاء مدة أيام حياتنا. عشان كده تعالوا النهاردة نفكر ونبص لنفس الشغلانة اللي بنشتغلها كل يوم بطريقة مختلفة. هل أنا ببذل كل مجهود عندي وطاقة وبشتغل بأمانة في الشغل المتاح قدامي؟ لأن هي دي الطريقة اللي نشتغل بيها بأمانة في مدة أيام حياتنا.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتكي.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. أنا أكرم حليم ومعايا مراتي الجميلة كريستين ومعانا شيرلي أشرف. هنكون معاكم الوقت اللي جاي فنكون بنسبح الرب وبنعبده مع بعض. ما عندناش حاجة نقدمها لكن كل اللي في قلبنا محبة وشكر وامتنان وعرفان بالجميل للرب. في مكانك كده لو في العربية ولا في الشغل ولا في البيت وسط الدوشة، ارفع قلبك معايا وغمض عينيك. تعالى كده نترمي قدام الرب. أنا أول واحد جاي، عندي مشاكل كتير وعندي أمور كتير ممكن أتحجج بيها علشان ما أقعدش قدام الرب، لكن بالعكس تعودت أنه في الوقت اللي زي كده أجي قدام الرب وهو يشيل، أحط كل أمر قدامه وكل شيء يبان مستحيل أو صعب أو يثقل كاهلي أحطه قدامه وهو يقدر يتصرف. جاي لك النهاردة بالمشاكل، بالتعب، بالهموم، بالظروف، بالأفكار، وإحنا واثقين أنه ما فيش أي حاجة تقدر ترتفع قدامك، كل الأكام تنخفض، ما فيش أي حاجة قصاد المسيح. أنت شلت خطايانا وفادتنا، فكان بالحري الأمور الدنيوية اللي بنعدي بيها، فكان بالحري الأفكار اللي بتجيلنا. أنت شلت الدينونة فبنضمن معاك أيضا كل شيء. كيف لا يهبنا أيضا كل شيء. جايين نرفع اسمك النهاردة ونسبحك واثقين أن كل ده يقع قدامك، كل دي قشور قدامك. قدامنا احنا تبان جبال وصعاب، لكن قدامك انت قشور. ادينا نفرح بيك، ادينا نسبحك، ادينا نرفع ايدينا ونرفع قلوبنا ونعلق عينينا عليك ونتلامس مع شخصك النهاردة. نقدم لك كل التسبيح. انا صابر ليك ومستني.

0: الجزء بتاع وحدك تنصرني وترفع راسي. أنا اختبرت أنه أوقات كتير أنه الرب يرفع راسك دي نوع من أنواع الإكرام. في أوقات بتبقى يعني اتكسرت أو اتحنيت أو تبقى حقك اتاخد أو أي حاجة بالشكل ده، ويجي الرب يقول لك لو أنت فاكر أني مش شايف فأنا شايف ده، ويوما ما هرفع راسك. كانت زيه في يوم من الأيام أستير اللي عاشت تكرم الله وعاشت تخدم الله وعاشت تعرف الله وتعبد الله، هي ابن خالها ولا يبقى
1: مين؟
0: أستير مردخاي.
1: مردخاي ابن عمة.
0: ابن عمة. فعاشت أستير تكرم الله وتعبد الله هي ومردخاي، وفي وسط بلد وثنية. فيجي في يوم من الأيام يقول لها مردخاي إن سكتت سكوتا تكون النجاة من مكان آخر. فهي تقرر أنها مش هتسكت وهتخش وهتتكلم وهتقول وهتنقذ شعبها. فيجي الرب يقول أنه وجدت نعمة وإحسان في عيني الملك، فبرضو يديها نعمة ويديها إحسان ويرفع رأسها. في ناس كتير قوي، أنا مش عايزة أقعد أحكي عن شخصيات، بس في ناس كتير قوي في الكتاب الرب رفع رأسهم، رب أكرمهم. في اللي أكرمهم ماديا، في اللي أكرمهم بدهم خدمة أكبر، في اللي أكرمهم بأنه رفع رأسهم.

0: طريقة تصرفاتي مع الناس اللي حوالي، الناس البسيطة اللي مش الناس أصحابي، الناس اللي بقابلهم في الشارع، الناس اللي بنتعامل معاهم في أماكن كتير، يعني كلنا محتاجين نفكر إزاي يكون بكرمه، علشان هو عينه على الناس اللي بتكرمه جدا وما بينساهمش، بيفضل باصص ليهم ومركز معاهم، وعارف إنه الشخص اللي بيكرمه هو بيجي يوم ويقول له حاشا لي أني أكرم الذين يكرمونني، وباقي الآية بيقول الذين يحتقرونني
1: يصغرون.
0: خلي بالك أنه لو ما أكرمتوش هتبقى بتحتقرون.
1: ده حقيقي.
0: فربنا يحفظنا. أنا أول واحدة بخاف لما بسمع الكلام ده، وبحس أنه كم من مرات وفرص عدت أنا ما أكرمتوش قدام ناس، ما أكرمتوش قدام في شغلي، ما أكرمتوش في حاجات كتير. فربنا يساعدنا أنه نكون بنكرمه ونشوف الناس دي ونشوفه إزاي أكرمهم، فنبقى واثقين انه مش بيبات مديون ابدا.
1: ليك بقدم عمري بهدي اليك ايامي، لانك غالي يا رب عليا.

0: آخر حاجة سألتها لنفسي الصبح بعد ما قريت القرايات دي، قلت لنفسي طب انتي بتعملي ايه لما تحسي ان الرب أكرمك في حياتك؟ بتعمل ايه أكرم؟
1: بنسى.
0: بتنسى؟
1: بنسى، حتى لو شكرت يبقى شكر سريع.
0: ايوه صح،
1: لكن في اوقات كتير يعني الواحد بيبقى ممتن لدرجة انه ما بيعرفش يسكت، وقال لهم كده لو دول ما اتكلموش فالحجارة ايضا تصرخ، الصخور دي هتصرخ، فيعني ما بالك انسان اللي الرب اكرمه وعمل في حياته. فده اللي بيحصل.
0: اخر حاجه هسيبها معاكم، الجزء اللي كنا بنحكي فيه مع اكرم انه كلنا بننسى، فاعرف ناس من اصحابي بيقعدوا يكتبوا الحاجات اللي الرب يعملها معاهم في ورق ويحتفظوا بيه كده ويفتحوه في اخر السنه. في ناس بتكتب نوتس على موبايلها، معرفش انت بتفضل ايه، بس يعني كلنا طبيعتنا بننسى، فدرب نفسك انك تكتب الحاجات دي. علشان اللي انا اختبرته انه جيت في اوقات كتير قوي كنت حاسه ان انا مكتئبه ومحبطه وفشلانه، بس جيت قعدت اقرا في الحاجات اللي قبل كده رب عملها معايا واللي انا كاتباها عندي، اتشجعت وترفعت. وعشان كده انا بشجعك مش بس تكتب علشان نفسك.

0: لكن خلونا كمان نشارك بعض. أفتكر كلنا مضغوطين وكلنا يعني معصورين في وسط زحمة الحياة والشغل والضغوط اللي علينا. بس أفتكر لو أنا صحيت الصبح وشاركت حد بإكرام عمله الرب معايا وبخير وأنا قلبي ممتن وفرحانة وفارق معايا اللي عمله، أفتكر هيفرق مع ناس كتير قوي إن إحنا نشجع بعض. فحط على قلبك أو حطي على قلبك إنه تكتبي اللي رب بيعمله معاكي، أي إكرام أي حاجة بيعملها معاكي اكتبيها أو اكتبها، وأشجعك إنك تشارك بيها لأنه كلنا محتاجين بصراحة، كلنا محتاجين إنه نسمع حاجات زي كده في وسط ما إحنا بنسمع أخبار مزعجة، بس محتاجين في النص نسمع عن معاملات الرب وعن لمسات إيده في مواقف معينة مع ناس معينة باختلاف شخصياتنا باختلاف ظروفنا. دي آخر حاجة حابة أسيبها معاكم، خلونا نشجع بعض. بدأ
1: اللي فات سلمناهولك واللي جاي بنديهولك، أنت أمين مش هتنسى وعدك تجاوب اللي بيندهولك. وحدك أنت كفاية لينا، أنت بس تملى عينينا تكرمنا وإحنا كمان نكرمك طول حياتنا، لأنه أصلا يعني أنت بتكرمنا غناوة.
0: صح.
1: أنت كفاية أنك فديتنا وموت لأجلنا. صح. صخر كامل سور نار ومينا أنت يا رب يسوع.

مستحق كل المجد يا رب، فعلا كل الإكرام ليك وحدك. أحببتنا، بذلت نفسك لأجلنا، مش بس كده لكن مستمر تكرمنا رغم عدم أمانتنا الكثيرة في أوقات كتيرة، لكنك لا تقدر أن تنكر نفسك، تظل أمين للمنتهى، لا تتغير ولا يعتريك ظل دوران أبدا. ساعدنا، ساعدنا أن احنا ننفض إيدينا من العالم، ساعدنا ننفض إيدينا من أي ربح قبيح ولا أي مجد زائف ولا أي غنيمة نختلمها من الأرض دي. ساعدنا نتمسك بيك أنت وحدك، نرفع إيدينا نحوك، نمجدك ونباركك، تبقى نفسنا عزيزة عن الأرض. الأرض مش تغنينا ولا هتضيف إلينا أي شيء، لكن التصقنا بيك وإنك تكون رأسنا، رأس الجسد ده هو ده اللي يدينا كرامة. وجدنا كرامة فيك يا رب، أقمتنا، جبتنا من المزابل، اديتنا اسم، أجلستنا مع أشرف شعبك. أي إكرام ده وأي محبة، مش عايزين حاجة تاني. ساعدنا إن لسان حالنا يبقى كل يوم بعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضيك. كمل مسيرك معنا، لأنه بمسيرك معنا نمتاز عن كل الشعوب التي حولنا. نشكرك لأن دعي اسمك علينا، ليك كل المجد. آمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: اي اب في الدنيا او اي ام بيحبوا يقعدوا مع اولادهم يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشيه ازاي، النواحي الماديه ماشيه ازاي، الاجتماعيات، ازاي تتعاملي مع الولد ده، ازاي انت تتعامل مع المدرس ده، ازاي في الشغل هتقابل مدير صعب، ازاي في الجامعه هيبقى في تيارات كتيره وافكار كتيره، ازاي لو قررت تهاجر او تسافر هتقابل ايه وهتقابل مين، وازاي في ثقافات مختلفه. اي اب واي ام بيحبوا يعلموا اولادهم كل حاجه هم يعرفوها، تفاصيل كتيره قوي، زي مثلا هتطبخ ازاي، هتوضى هدومك ازاي، هتاخد بالك من نفسك ازاي لو انت بتسوق وحصلت حادثه. كل التفاصيل الكتيره دي الاب الارضي او الام الارضيه بيحبوا يدوها لاولادهم. كمان حاجه مهمه جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من افكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصيه، حصل ايه والاب صغير مع مامته، حصل ايه، ازاي قابل صحابه، صحاب الجامعه، صحاب المدرسه. الاب والام كتير قوي يفكروا في اولادهم ان هم امتداد ليهم. ان جاز التشبيه، وانا بفكر في الاب السماوي، بحس ان هو فعلا بيعمل مع كل حد فينا. هو بعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الاب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على انه مجهز لنا ملكوت السموات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا ده قال ها ملكوت الله داخلكم. يعني قال لنا كمان ان الحياه الحلوه دي، الحياه الابديه، الحياه اللي هو جاي يديها لنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياه وليكون لكم افضل. من هنا طبعا جه فكره البتر لايف، او جه فكره الحياه الافضل. طبعا انا بشجع الفريق علشان انا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني اقارن بين الاب السماوي وبين الاب او الام الارضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الاخر قاصره ومحدوده، لكن اهتمام الاب السماوي ومحبته ليا وليكي وليك انت كمان، انه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وانه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات ويعرفنا قيمتنا في عينين الاب، ورؤيته لينا الحاضره والمستقبله المستقبليه، وعرفنا كل ده شيء اكثر من رائع وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما افكر قد ايه الاب بيفكر في مستقبلي الارضي والابدي، وبيهتم انه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وازاي هو مهتم ازاي ان شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما احس قد ايه انا مهمة في عينيه، وكل ما احس قد ايه انا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده او التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن إحنا واثقين فيها.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 122، ترنيمة المصاعد لداود.
2: فرحت بالقائلين لي: إلى بيت الرب نذهب. تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم، أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الأصباط أصباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب، لأنه هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا سلامة أورشليم، ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبراجك، راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك. من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيراً.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عالم هايج وضعف الشرير، أمور بتحصل تشعرك إنه مفيش سيطرة، إن في حاجات شريرة، إن في قوة شيطانية، إنه فيها هيجان. مين اللي يقدر يقف ضد ده؟ النهاردة المعجزة من إنجيل لوقا إصحاح 4، وتقدر تقراها في الأعداد من 31 ل 37. لكن الكتاب حريص جدا إنه قبل ما يتكلم عن المعجزة يقول لنا إنه العجيب ليه وحده كل السلطان. حتى كلامه وتعليمه ما كانش كلام عادي. يسوع لما كان على الأرض كانت كلماته ليها قوة وسلطان تعمل فروق وتغييرات ضخمة. هتقف وتقول لي ما هو طبعا ده لما كان يسوع على الأرض. هرد عليك وهقول لك لأ، هو دلوقتي وإلى النهاية ليه وحده كل السلطان، والكلمة اللي بيقولها قادرة إنها تغير أمور كبيرة قوي في حياتي وحياتك، وتسيطر على الحاجات اللي مفيش عليها سيطرة. سفر أشعياء بيقول لنا كده بوضوح في أصحاح 55، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها إليه. يعني كل كلمة بيقولها بتحقق الهدف، وعد ربنا بيحقق اللي عايزه. كل كلمة مرسلة ليك من الرب مش هتفشل أيا كان الهيجان الشيطاني. نرجع مع العجيب اللي كان بيتكلم بسلطان، وكان فيه في المجمع راجل فيه روح شرير، والروح الشرير ده عمال يصرخ لأنه عارف كويس إن صاحب السلطان هو الوحيد اللي ليه سلطان عليه. يعني الأمور الشيطانية اللي ما فيش حد يقدر يسيطر عليها هو وحده يسيطر عليها. الكتاب بيقول لنا لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. دي آية موجودة في رسالة يوحنا الأولى صحاح 3 وعدد 8. الشاهد ده مهم، حاول تحفظه. كلمة ينقض، أصل الكلمة فيها معنى واحد بيفك، يعني أمور في حياتك حاسس إنها ربط حياتك، حاسس إنها خنق حياتك وإنت بتضعف قدامها، مش بتقدر تسيطر عليها. خطية معينة، أفكار غلط، مشاعر مش مظبوطة، أمور في علاقاتك، حاجات إنت مش قادر تقف ضدها وحاسس إن مالكش سيطرة عليها، مش قادر تقاومها. ابن الله يسوع المسيح الذي له وحده كل السلطان يقدر يفكك ويقطع السلاسل دي من حياتك، ويسيطر على الأمور اللي أنت مش قادر تتحكم فيها. انتهر يسوع الروح النجس وقال له اخرس وأخرج منه، وقد كان كلمته اللي ليها كل السلطان أجبرت الروح الشرير أنه يتركه، ومش بس سابه، لكن سابه بدون أي آثار مضرة. بيقول لنا الكتاب بوضوح خرج منه ولم يضره شيئا. اتشجع جدا معايا بالكلمات دي النهاردة، اتشجع جدا إنه يفكك ويحرر حياتك ولا يصيبك أي ضرر. كتاب بيقول لنا في عدد 36، فوقعت دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة، لأنه بسلطان وقوة يأمر حتى الأرواح النجسة فتخرج. إيه الأمور اللي في حياتك حاسس إن فيها أرواح نجسة؟ إيه الأمور اللي في حياتك حاسس إن فيها ربط من الشيطان؟ إيه الحاجات اللي محدش قادر يتحكم فيها وإنت مش قادر تسيطر عليها؟ أمور بتغلبك، أمور حاسس إنها أقوى منك. العجيب اللي ليه كل السلطان يؤمر الأرواح الشريرة بكلمة فتخرج. تعال معايا كده بإيمان بسيط، يا من له كل السلطان، أنا بجيلك بكل ربط في حياتي وكل أمور عشت معذب بيها سنين، لأنها ربطاني، لأنها أقوى مني،
لأن الشيطان بيغلبني فيها، وبتمسك النهاردة إنك تفك حياتي، إنك تطلق حياتي حرة. أنا بتمسك بالوعد لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ردد معايا بصوت عالي: لكي ينقض أعمال إبليس، لكي ينقض أعمال إبليس. بكرة يوم جديد وحلقة جديدة.

يا رب جاي بحط بإيدك مصر قادتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قولنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عادات أو خطايا بتبدأ كأنها خيط حرير، وبمرور الوقت بتتحول لسلاسل حديد مش عارفين نكسرها ولا نيجي جنبها. بنحاول، بنعافر، ونرجع نقع تاني، واليأس بيبدأ يهمس: انت عبد للعادة دي. لكن النهاردة في سلطان أعلى، سلطان الابن اللي بيحرر. الوعد بيقول: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا، في يوحنا 8. الحرية مش إنك تعمل اللي انت عاوزه، الحرية الحقيقية إنك تكون قادر تقول لأ للحاجة اللي بتأذيك وبتذل كرامتك. نور المسيح بيديك القوة دي، لما بتتحد بيه بتكتشف إنك شبعان فبتقدر تستغنى، زي ما بولس الرسول قال كده: كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. أنت حر علشان تتبني مش عشان تتهد. العادات السيئة أو الإدمانات السلوكية هي قيود بتخلي الإنسان مسلوب الإرادة، ومفيش حاجة بتقدر تكسر القيود دي إلا حب الله المحرر. إننا نترك العادة دي في إيده، هو بس بقدرته اللي بيقدر يحط فينا كراهية للعادة دي ويخلي قلبنا بيحب اللي هو أعظم منها. القيود ممكن تكون عادة مستخبية محدش عارفها، أو شهوة مسيطرة علينا، لكن يسوع اللي قوم لعازر من القبر قادر يقوم إرادتك الميتة. نور يسوع بيكشف لينا إن حياتنا المستترة مع المسيح في الله هي اللي بتستر علينا كل عيوبنا وعادتنا. عشان كده كلمة ربنا بتقول: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، مش بدراعكم لكن بقوة قيامته اللي ساكنة فيكم. بولس الرسول قال: لأعرفه وقوة قيامته. معرفة بجد مش سمع، لأعرفه مش معناها إني أعرف معلومات عنه، لكن معناها إني أعيش معاه. زي الفرق بين إنك تسمع عن حد وبين إنك تعيش معاه في نفس البيت وتعرف قلبه وشخصيته. المعرفة دي هي اللي بتكسر العبودية اللي جوانا، اللي بتبدأ من الفراغ والتمحور حوالين الذات. كلمة ربنا بتقول لنا: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. التغيير من الداخل، وإنك تجدد قلبك وذهنك بالحب الإلهي. افتكر دايماً إنك محبوب وجسدك ونفسك أمانة. مهم جداً إنك تعرف هويتك، تعرف أنت مين، إن دي مش طبيعتك، طبيعتك من طبيعة أبوك، وده بيخليك ترفض أي عادات غلط. يا رب يسوع، أنا باجي في نورك بكشف كل عادة مستترة مش باينة للناس، بكشفها في نورك وحقك، وبقولك يا رب غيرني لأني لوحدي مش بعرف. عايز نورك، حبك يغير فيا كل عادة وحشة وكل عادة سيئة أنا مش قادر عليها، لكن أنت وحدك اللي تقدر. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة قوي إن نفسي ربنا يكون مرتاح جوايا، فكنت بقول له الكلمات دي: نفسي تبقى مرتاح في كياني الداخلي، مش منزعج، مفيش حاجات شغلاني واخدة دماغي منك، مش بس تكون موجود لكن موجود وفرحان عشان أنت بتحبني وبتخاف عليا وهتكمل موجود معايا، وعشان العهد الأبدي اللي أخدته على نفسك إنك لا يمكن هتسيبني. بس أنا مش عايزاك حزين فيا ولا متضايق ولا موجوع عشاني، عايزاك فرحان وفخور بعملك فيا، اللي زرعته بيثمر مش راح في الهوى. أنا عارفة أني غلبتك معايا سنين وسنين، لكن أنت كنت معايا طويل الروح قوي، وتحملت النازل والطالع بتاعي، والنازل كان أكتر بكتير من الطالع. صبرت عليا بطولة نفس غير عادية، ما عندناش واحد على المليون منها مع اللي حوالينا، ومرات حتى مع نفسينا. أنت إزاي كده؟ إزاي جميل كده؟ بحبك قوي وبحب سكناك فيا وسكنايا أنا كمان فيك. احفظني فيك لآخر يوم في عمري، أدخل جواك واستخبى، وتكون أنت حصني المنيع اللي تشدد بيه وتشجع بين أحضانه. أنا مش للعالم وفكره، أنا ليك وليك وحدك، ولا حتى لنفسي. نفسي تقل قوي وانت تزيد قوي قوي جوايا. عايز أحط كل مخاوف قدامك يا يسوع، مش عايزة أحتفظ بشيء واحد يخوفني وأنا معاك. أصلك قادر على الكل، كل أموري قدامك وإنت واخد بالك منها، وعمرك ما هتتخلى عني أو هتسيبني. عشان كده لساني مليان شكر ليك، ممتنة جدا لكل حاجة عملتها معايا طول عمري. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي مش حاجات جديدة بعملها معاكي، أنا عمر موقفي منك ما تغير، ولا كان أبعد ولا كان أقرب أبدا. من يوم ما عرفتيني واديتيني حياتك وقلتيلي عايزة أبقى بنتك، وانتي بقيتي بنتي. والغلاوة والأبوة والبنوة، كل المعاني دي ما بتتغيرش عندي أبدا، وأنا بجيب الآخر في كل حاجة. عايز أفهم أولادي الأمر ده، أنا بجيب الآخر في كل شيء، بحب منتهى الحب، صالح منتهى الصلاح، قدير منتهى القدرة، عادل منتهى العدل، أنا آخر كل الأشياء وبدايتها. الموضوع إن أنتم مرات عينيكم بتتفتح فتشوفوا، ومرات تانية غشاوة الأحداث والظروف والنفسيات تقف بيني وبينكم فتحسوا إني بعدت، مع إني واقف في نفس مكاني بنفس القرب. وللأسف مرات بمرور الوقت وعدم تعاملكم مع الغشاوة الخفيفة اللي واقفة بيني وبينكم، ومع شكاية إبليس وعدم الفهم الكامل لطبيعتي، بتتحول الغشاوة دي لستارة تقيلة، وبعدين لحجارة وطوب فصلاكم عني، تتفتح فيها شوية حفر بسيطة وشقوق فتشوفوا القليل قوي من خلالها، لكن الأكتر مسدود ومقفول، وتفضلوا محبوسين جوه الأسوار اللي منعت تشوفوا إني قريب قوي منكم، وتفهموا مقصدي وتعرفوا إني أقدر أعبر بيكم بالرغم من أي شيء بتعدوا فيه، وخلي الأمور تشتغل مع بعضها لخيركم. بس عشان ده يحصل لازم الأسوار دي تقع، والحاجة الوحيدة اللي توقعها هي الحق، النور اللي يدخل الأذهان فيوقع الكذب اللي بنى الأسوار دي جواكم، فبقيتم مش قادرين تشوفوني ولا تحسوا بتعاملاتي. لما تاخد الحق ده ليك ويدخل جواك ويتغلغل، الكذب هيتكسر لوحده. يعني لما تقرأ الآيات دي في أرمية 3 عدد 31: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، وتقول لنفسك أنا محبوب بحب أبدي، يعني حب دايم ومستمر. هو قال لي إنه أبدي، يعني هيكمل معايا، مفيش حاجة هتوقفه. هو عارف إني مش كامل ومش هعمل كل حاجة صح، لكن قال إنه هيحبني للأبد، يبقى تصرفاتي مش هتمنعه إنه يكمل يحبني، وكمان هيديم لي رحمته مع حبه، فرحمته لي كمان للأبد، ورحمته هتساعدني أتغير لما أشوفه بيرحمني بالرغم من أفعالي. فأنا لي حب ورحمة للأبد. لما تدي بقى فرصة للحق ده يسكن جواك ويغير فيك، واستقبالك لأي كلام مش حق بيتقالك، هتعرف وقتها ترد بالمكتوب زي ما يسوع عمل. لما يقولك مش هيستحملك قوله بيحبني، وهيفضل لإمتى صابر عليك؟ قوله للأبد، مكتوب محبة أبدية أحببتك. لما يقولك هتفضل كده ومش هتتغير، قوله رحمته الأبدية هتعني أتغير، هو عنده اللي يكفيني عشان أتغير. ما تبقاش مستقبل صامت للكذب، ما توقفش تتفرج عليه وهو بيسرق سلامك وفرحك وعلاقتك بيا. انت عندك الحق، كل الحق، وفيك الروح القدس، روح الحق، وهو اللي عنده كل الكذب، هو كذاب وأبو الكذاب. يسوع كان بيكلم اليهود المتدينين وهو بيقول لهم الكلمات دي بنفسه في يوحنا 8:44: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم. هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. يسوع كان عارف كويس أوي طبيعة عدوه، كان عايز يرحم اليهود اللي قدامه ويفهمهم الحقيقة، لأن كذب إبليس جواهم كان أكبر قوي وكانوا مصرين عليه، ودي كانت المشكلة. ما حاولوش يناقشوا اللي يسوع بيقوله ويحطوه جنب الأعمال العجيبة اللي كان بيعملها واللي بتأيد كلامه ده، ويراجعوا موقفهم منه. كان جاي مخصوص عشانهم، لكنهم رفضوا الحق اللي فيه وأصروا على الكذب، فضيعوا فرصتهم للفهم والنور والحق والتغيير. ما تدوش فرصة لضلال وكذب العدو يدخل جواكم، ولا حتى كذب العالم اللي حواليكم اللي خاضع لإبليس. اتمسكوا بالمسيح اللي مكتوب عنه في كولوسي 2:3: المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، المليان بالحق والنور، وقاوموا الكذب ده بالحق. مفيش حاجة تقهر الكذبة غير الحقيقة، وما تفوتش الكذب وتساوم معاه، وإلا هيغلبك. ما تديلوش فرصة يشكك في قيمتك وفي مكانتك، في حبي وفي صلاحي ليك، في قدرتي وسلطاني في حياتك. اغلب بالحق اللي فيك. آمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال الجميل اللي بنتعلم فيه الحكمة العملية اللي تساعدنا في حياتنا نعيش بحسب مشيئة الله. سفر الأمثال اللي كاتبه سليمان، لكن مش سليمان لوحده، وينفع نقسم سفر الأمثال لأربع أقسام. أمثال سليمان نفسه هو اللي كاتبها، وفي أمثال كتبها أو نقلها رجال حزقية عن سليمان طبعا بعد موت سليمان، وفي أمثال سليمان هو اللي تعلمها وجابها وكتبها في السفر بتاعه، وآخر جزء من الأجزاء الأربعة في اتنين كتاب آخرين اشتركوا في كتابة السفر، واحد اسمه أجور ابن متقية مسة وده كتب أصح 30، واحد اسمه لموئيل ملك مسة ده كتب أصحاح 31. لكن احنا دايما بننسب السفر لسليمان لأنه هو اللي كاتب النصيب الأكبر من السفر. خلونا النهاردة أشارككم بحاجة اسمها طبق فاكهة. إيه طبق الفاكهة ده؟ طبق الفاكهة بيقدمه لنا سليمان في السفر بتاعه في أصحاح 1، والروح القدس النهاردة عايزنا ناكل من الفاكهة دي. فأمثال 1 وسليمان بيقدم السفر بتاعه بيقول كده: أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، عد معايا، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا. طبق الفاكهة اللي هقدمه ليك النهاردة ده فيه 10 أنواع من الفاكهة على رأسهم الحكمة، وده الموضوع الكبير اللي في سفر الأمثال، ودي الفاكهة الكبيرة اللي لما تاكل من بقية الفواكه تشبع وتاخد الحكمة منها. والحكمة جت في السفر ده زي ما قلنا قبل كده 40 مرة، والحكمة مش هي المعرفة لكن حسن استخدام المعرفة. الحكمة هي التمييز بين الخير والشر واختيار الخير، هي دي الحكمة الحقيقية. تاني فاكهة في الطبق ده حاجة اسمها أدب، فيقول سليمان معرفة حكمة وأدب، والأدب جت في السفر حوالي 30 مرة الكلمة دي، ومعناها حرفيا التأديب أو التهذيب، بمعنى أنه وأنا قدام حكمة الله قدام الكتاب المقدس بيحصل تهذيب لطبيعتي وشخصيتي، فكل حاجة صعبة في شخصيتي وكل طباع مش مظبوطة أنا بيتم تهذيب شخصيتي وتأديبي، بمعنى ان كل الصفات الصعبة تتشال مني في محضر الله، وده معناه الادب هنا التربية الروحية التدريب. دي تاني فاكهة في الطبق الادب، كلنا محتاجين للامانة انه احنا شخصياتنا تبقى شخصيات مظبوطة، شخصيات متدربة متهذبة. تلاتة ادراك، دي الفاكهة التالتة في الطبق، وادراك معناها بصيرة، شخص عنده تمييز، شخص عاقل. رابع فاكهة اسمها الفهم، كل ده في أول 5 أعداد في أصحاح 1، والفهم معناها التهذيب العقلي، بمعنى أن الشخص الفهم ده يمده بالنضج عشان يوصل للتمييز الروحي. واحد فهيم يعني واحد ممتلئ بالحكمة. خامس فاكهة في الطبق ده المعرفة، المعرفة معناها العلم، المشورة، التعقل، واحد عنده مشورة عاقلة. المعرفة كمان هنا معناها القدرة على ضبط المرء لنفسه بأنه يختار العدل والبر. سادس فاكهة في الطبق اسمها العدل، العدل معناها الحكم بدون تمييز، يعني البر، يعني القدرة على التناغم مع مشيئة الله ومعاييره. سابع فاكهة اسمها الحق، وتترجم عدل كمان، تمييز الأمور، اخد قرار بعد ما ميز الخير من الشر، اطبق البر الحقيقي في التعامل مع الاخرين. تامن فاكهة اسمها الاستقامة، يا حلاوة الفاكهة دي. الاستقامة معناها حياة البر، يعني الكمال الادبي، يعني الحياة اللي ما تعرفش العوج ولا الالتواء، ان انا بعيش وفق مبادئ مظبوطة، ان انا
بعيش بطريقة مرضية مليانة بالإنصاف. الفاكهة اللي قبل الأخيرة اسمها التدبير. التدبير يعني التفكير المنظم. تصدق لما تقرأ كلمة الله، لما تاخد حكمة سماوية، يبقى عندك تفكير منظم في كل حياتك. وجاية بمعنى كمان إن الواحد يمسك دفة حياته، يقدر ينظم دنيته، ما يبقاش الضغوط هي اللي ممشياه، المشاعر ممشياه، الاحتياجات ممشياه، واحد ماسك الدفة. التدبير. آخر حاجة فاكهة في الطبق ده اللي فيه 10 فواكه اسمها الذكاء. الذكاء معناها هنا القدرة على اكتشاف ما في الآخرين. أشجعك من كل قلبي، اقرأ مثال واحد أول 7 أعداد وكل منهم هتلاقي نفسك شبعت من فاكهة تملاك وتملاني بالجمال والحكمة. أقابلك الحلقة الجاية.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي،

نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك،

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بك عزيز المستمع، ووقت جميل معايا جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. خلينا نروح لسفر القضاة وإصحاح 6 ومقابلة جميلة من ملاك الرب. واللي نفسي أقوله لك إنه أي مرة تلاقي فيها كلمة ملاك الرب في العهد القديم، دي واحدة من ظهورات المسيح. المسيح راح لواحد اسمه جدعون وهو جوه المعصرة بيخبط شوية حنطة، وراح مفاجئه وقال له الرب معك يا جبار البأس. بص جدعون حواليه وقال لك ده مفيش حد غيري أنا هنا، ده بيكلمني أنا. بعدين بص الملاك الرب قال له على فكرة أنت نشنت غلط، أنا من أصغر سبط من منسة وعشرتي هي الزلة من أصغر عيلة، وأنا كمان الأصغر في بيت أبي، فأنت اخترت أصغر واحد في أصغر عيلة في أصغر سبط، أنت نشنت غلط يا رب. ربنا كان شايف في جدعون جبار بأس، بس هو كان شايف نفسه أنه هو صفر والعيلة صفر والسبط صفر. بس العجيب أنه رب يرد عليه ويقول له كلام جميل، إني أكون معك. ولما الرب يكون معايا ويقف جنب الأصفار الكتير اللي عندي، تلاقي الصفر، لو أنا عندي صفر بإيد بعشرة، صفرين بإيد بمية، تلات أصفار بإيد بألف، وكل ما كثرت أصفاري كل ما ربنا عرف يستخدمني بطريقة أكبر. مرات بنفكر أن استخدام ربنا لينا بيرجع لإمكانياتنا وقدراتنا وشهاداتنا وأن احنا نستحق في ذواتنا، بس جدعون هنا كان بيقول للرب أنا منفعش، وبدأ الرب يقول له إني أكون معك، أنا هستخدمك وأعمل بك أمور عظيمة. سلام لما الرب يحط إيده على حد فينا. واللي نفسي أقوله لك عزيزي المستمع، أخويا وأختي اللي بتسمعوني، أقول لكم فكرة، ربنا شايف فيك جبار بأس، يمكن شايف نفسك ضعيف ومش قادر وما تنفعش، بس ربنا شايف فيك حاجة تانية. تقدر النهاردة تقول للرب خليك معايا عشان أقدر أعمل اللي على قلبك الوقت اللي جاي، عشان أقدر أتمم خطتك الصالحة في حياتي، محتاج أنك تمسك بإيدي وتقودني وتستخدمني لخير شعبك ولخير ولادك. حقيقة ربنا علم جدعون ان هي مش بالامكانيات، طلع بجيش عشان يحارب المديانين، كان معاه 32، قال له وجيش المديانين كان كبير جدا زي يعني رمل البحر كده في الكسرة. ربنا قال لجدعون ال 32 ألف دول كتار، طب اعمل ايه يا رب؟ قال له قول اللي خايف يروح. حقيقة لما قال اللي خايف يروح رجعوا 10,000. بعدين قال له لا، ال 22 دول كتار قوي، طب اعمل ايه؟ خدهم عند النهر، واللي ينزل على بطنه هو بيشرب من النهر يروحه، اللي يقعد كده ويشرب بايده ده هو اللي تاخده الحرب. بقيوا 300. 300 ايه يا رب؟ يعملوا ايه مع جيش كبير زي المديانيين؟ ربنا علمه، قال له انا هستخدم معاك نوع اسلحة جديد وخطير. ايه يا رب؟ قال له جرار فارغة وكمان مصابيح. الجرار فارغة في حرب يا رب، لا سيوف ولا دبابات ولا مدافع ولا طيارات، قال له لا، جرار فارغة ومصابيح وأبواق، وأنا هعلمك أنه لما أكون معاك بأقل الإمكانيات أصنع ليك نصر عظيم. ربنا يستخدمك، ربنا يجيلك ويشجعك ويقول لك الرب معك يا جبار البأس. هستخدمك في بيتك، هستخدمك وسط أصحابك، هستخدمك في كنيستك، هستخدمك الأيام اللي جاية بركة ونور للمكان اللي انت ساكن فيه، هستخدمك وعلى قلبي أصنع بيك أمور عظيمة. تصدق أنك جبار بأس؟ رب معك يا جبار البأس، واتقابل معك في آية وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

نقف مع بعض هنرنم الترنيم الجاية وإحنا بنطلب إن الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور ويكشف المخطط الإبليس أننا لا نجهل الأفكار. رب دانا سلطان إن إحنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به إنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغل، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيل. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي، صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده، تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا، ها انا معكم كل الايام والى، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له ايه؟ بيقول له كلمه حقك، كلمه حقك، كلمه حقك.

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. رب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إن هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر، يقدر يكون ابن لله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وأقول له أنت أبويا، فمن فضلك صح.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

لكل شيء في آثار جانبية. سليمان في سفر الجامعة وقف قدام بعض الآثار الجانبية للغنى. واحد من ضمن الآثار الجانبية للغنى هو صعوبة النوم. حقيقة الفكرة تبان غريبة، يعني إيه لما أكون غني مش عارف أنام بالليل؟ ولما تيجي تفكر في الفكرة كده تحس إنها مش منطقية ومش راكبة على بعض وإنه في حاجة غلط. لكن سليمان قدم الدليل والحجة إزاي الغنى ممكن يخليك ما تعرفش تنام كويس.

في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 12 سليمان بيكتب كده: نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. ومن الترجمة المشتركة تتقري كده: نوم العامل لذيذ سواء أكل كثيرا أم قليلا، أما شبع الغني فلا يتركه ينام. الفكرة؟ الفكرة أنه في اتنين دخلوا يناموا بغض النظر عن فلوسهم كام أو ثرواتهم شكلها إيه. فيهم واحد أول ما نام حس بسعادة وأنه مبسوط وأنه أخيرا هينام، والتاني حاول ينام معرفش. اللي نام واللي بيقول عنه كتاب مقدس أنه نومه كان حلو أو لذيذ هو شخص تنطبق فيه حاجتين: أنه اشتغل، أنه تعب، أنه اليوم كله بذل مجهود، فلما يجي ينام بيحس ده الوقت اللي أدي فيه جسمي مكافأة على تعبه طول اليوم فخليه يرتاح. مش بس كان مشتغل، مش بس كان شغال طول اليوم، لكن كمان أنه كان أكله قليل ومظبوط عشان كده عرف ينام. حتى لو كان أكل كميات كبيرة شوية، لكن لأنه بذل مجهود واشتغل فالأكل اتحرق وجسمه اتحرك فيعرف ينام. لكن الغني غالبا ما عملش الحاجتين، غالبا اكتفى بثروته فما اشتغلش، قعد مريح طول اليوم، ولأنه غني أكل الأكل اللي نفسه فيه واللي بيحبه بالكميات اللي هو عايزها، ولما جه ينام ما عرفش ينام لأنه جسمه ما بذلش مجهود، ولأنه واكل كتير فمعدته مش عارفة تهضم. فبالتالي أصبح الغنى في الموقف ده سبب في عدم نومه. ممكن تكون في الأول افتكرت أن الغنى هيخليه قلقان على فلوسه وأنه خايف ثروته تروح فين. حقيقي ده سبب من ضمن الأسباب واللي يمكن سليمان اتكلم عنه في مكان تاني، لكن الآية اللي احنا واقفين قدامها في سفر الجامعة واللي بيكلمنا فيها سليمان عن طريقة الحياة وازاي نعيش في مدة أيام الحياة اللي الله ادهلنا، بيتكلم عن أنه في عنصرين مهمين جدا اوعى الغنى أو وفرتك المادية تعطلك عنهم: الشغل والأكل المظبوط. أوقات بنحس أنه من حقنا ناكل، طول ما معانا فلوس ناكل وقادرين نشتري اللي احنا بنحبه وصحتنا مساعدانا، فليه لأ ما ناكل براحتنا. لكن الحقيقة إنه الأكل براحتك وقلة الشغل لتأثير على النوم بتاعك. مرات كتير قوي بنفتكر إن كتاب مقدس مكتوب بس عشان يعلمنا طريق الخلاص وتعليم رب يسوع لكل المجد، وإزاي نتصرف وإزاي نعيش في سلوكيات غير ملموسة وتصرفات روحية ومبادئ حياتية، لكن كمان كتاب مقدس تكلم عن إنه في مبادئ أساسية عشان نعيش الإنسان اللي الله خلقه نعيش صح. النهاردة كل واحد نفسه ينام مبسوط ويحس أنه فعلا النوم ده حاجة جميلة وأنه هينام مرتاح. أرجوك عيد تفكير في المجهود البدني وفي شغلك اللي بتبذله طول اليوم، وعيد تفكير في الأكل اللي انت بتاكله، لأنه مش شطارة أنك تاكله خلاص طول ما انت قادر تشتري أكل. النوم مش كله زي بعضه، ممكن يكون نفس الإنسان بينام بس كل نومة مختلف عن التانية. فيهم واحدة اسمها نوم حلو أو نوم لذيذ، هتقدر توصل بسهولة للنوم ده لو أنت كنت بتشتغل وبتاخد بالك من أكلك. افتكر أنه أجسادنا هي هياكل لله، هي الأدوات اللي الله بيستخدمها على الأرض عشان نعمل خير، عشان نكرز باسمه، عشان نخدم أولاده، علشان نعمل أعمال صالحة الله أعدها عشان نعيش فيها. النهاردة عيد النظر لجسدك تاني، عيد النظر لشغلك، لحركتك، لأكلك، لساعات نومك، وافتكر أنك مسؤول مسؤولية كاملة وإنت لوحدك عن كل حاجة أنت بتعملها لهيكل الله اللي الله ساكن فيه اللي هو جسدك. النهاردة دعوة للتفكير ودعوة عشان نستعد ونتعلم إزاي ننام نوم حلو.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا. يا رب بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

يا رب شكرا على عملك على الصليب، شكرا يا رب علشان حبيتنا وأخليت نفسك يا رب علشاننا. يا رب عايزين دايما نقرب منك يا رب ونعرفك أكتر، لأن أنت عملت كل ده علشان ترجعنا ليك تاني وتردنا ليك تاني. يا رب خلونا نصلي كده صلاة شخصية، قول يا رب أنا بسلمك حياتي، بسلمك كل تفصيلة، حتى لو كلمة دي سمعتها قبل كده كتير في كنيسة في اجتماعات، لكن مش شرط أبقى بنفذها فعلا في حياتي. قول يا رب النهاردة أنت ليك وحدك العبادة، ليك وحدك القيادة، مش لأي حاجة تاني في حياتي، مش الحاجات اللي أنا خايف منها، مش الحاجات اللي أنا خايف عليها، لكن أنت وحدك مركز حياتي، وأنت وحدك تستحق.

رب أنت مستحق. تعال نقول مع بعض العدد الثالث وبنقول له لك أنا بجملتي يا ملجأي وراحتي، أعطيك أمالي الكبار، أعطيك ليلي والنهار، بديك قلبي يا رب كله.

يا رب انت مستحق يا رب، مستحق عمرنا ومستحق قلبنا، مستحق تسبيحنا ليك وحدك السجود، ليك وحدك العبادة. يا رب علمنا كل يوم يا رب نقرب منك، كل يوم يا رب نعرفك أكتر. يا رب خلي دايما جوانا جوع وعطش يا رب للقعدة قدامك ولحضورك. فهمنا يا رب، فهمنا عمق المحبة يا رب اللي انت حبيتها لينا، وإنك تستاهل يا رب الحياة كلها. في اسم يسوع آمين.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: اي اب في الدنيا او اي ام بيحبوا يقعدوا مع اولادهم يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشيه ازاي، النواحي الماديه ماشيه ازاي، الاجتماعيات، ازاي تتعاملي مع الولد ده، ازاي انت تتعامل مع المدرس ده، ازاي في الشغل هتقابل مدير صعب، ازاي في الجامعه هيبقى في تيارات كتيره وافكار كتيره، ازاي لو قررت تهاجر او تسافر هتقابل ايه وهتقابل مين، وازاي في ثقافات مختلفه. اي اب واي ام بيحبوا يعلموا اولادهم كل حاجه هم يعرفوها، تفاصيل كتيره قوي، زي مثلا هتطبخ ازاي، هتوضى هدومك ازاي، هتاخد بالك من نفسك ازاي لو انت بتسوق وحصلت حادثه. كل التفاصيل الكتيره دي الاب الارضي او الام الارضيه بيحبوا يدوها لاولادهم. كمان حاجه مهمه جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من افكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصيه، حصل ايه والاب صغير مع مامته، حصل ايه، ازاي قابل صحابه، صحاب الجامعه، صحاب المدرسه. الاب والام كتير قوي يفكروا في اولادهم ان هم امتداد ليهم. ان جاز التشبيه، وانا بفكر في الاب السماوي، بحس ان هو فعلا بيعمل مع كل حد فينا. هو بعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الاب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على انه مجهز لنا ملكوت السماوات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا ده قال ها ملكوت الله داخلكم. يعني قال لنا كمان ان الحياة الحلوة دي، الحياة الابدية، الحياة اللي هو جاي يديها لنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم افضل. من هنا طبعا جه فكرة الباتر لايف، او جه فكرة الحياة الافضل. طبعا انا بشجع الفريق علشان انا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني اقارن بين الاب السماوي وبين الاب او الام الارضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الاخر قاصره ومحدوده، لكن اهتمام الاب السماوي ومحبته ليا وليكي وليك انت كمان، انه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وانه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات ويعرفنا قيمتنا في عينين الآب، ورؤيته لينا الحاضرة والمستقبلة المستقبلية، وعرفنا كل ده شيء أكثر من رائع وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما فكر قد إيه الآب بيفكر في مستقبلي الأرضي والأبدي، وبيهتم إنه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وإزاي هو مهتم ازاي ان شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما احس قد ايه انا مهمة في عينيه، وكل ما احس قد ايه انا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده او التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن إحنا واثقين فيه.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيدي مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتني، ترس ومجن حقه،
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود، أرجعنا أنر بوجهك فنخلص.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عالم هايج وضعف الشرير، أمور بتحصل تشعرك إنه مفيش سيطرة، إن في حاجات شريرة، إن في قوة شيطانية، إنه في هيجان، مين اللي يقدر يقف ضد ده؟ النهاردة المعجزة من إنجيل لوقا إصحاح 4، وتقدر تقراها في الأعداد من 31 ل 37. لكن الكتاب حريص جدا إنه قبل ما يتكلم عن المعجزة يقول لنا إنه العجيب ليه وحده كل السلطان. حتى كلامه وتعليمه ما كانش كلام عادي. يسوع لما كان على الأرض كانت كلماته ليها قوة وسلطان تعمل فروق وتغييرات ضخمة. هتقف وتقول لي ما هو طبعا ده لما كان يسوع على الأرض. هرد عليك وهقول لك لأ، هو دلوقتي وإلى النهاية ليه وحده كل السلطان، والكلمة اللي بيقولها قادرة إنها تغير أمور كبيرة قوي في حياتي وحياتك، وتسيطر على الحاجات اللي مفيش عليها سيطرة. سفر أشعياء بيقول لنا كده بوضوح في أصحاح 55، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها إليه. يعني كل كلمة بيقولها بتحقق الهدف، وعد ربنا بيحقق اللي عايزه. كل كلمة مرسلة ليك من الرب مش هتفشل أيا كان الهيجان الشيطاني. نرجع مع العجيب اللي كان بيتكلم بسلطان، وكان فيه في المجمع راجل فيه روح شرير، والروح الشرير ده عمال يصرخ لأنه عارف كويس أن صاحب السلطان هو الوحيد اللي ليه سلطان عليه. يعني الأمور الشيطانية اللي ما فيش حد يقدر يسيطر عليها هو وحده يسيطر عليها. الكتاب بيقول لنا لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. دي آية موجودة في رسالة يوحنا الأولى صحاح 3 وعدد 8. الشاهد ده مهم، حاول تحفظه. كلمة ينقض، أصل الكلمة فيها معنى واحد بيفك، يعني أمور في حياتك حاسس إنها ربط حياتك، حاسس إنها خنق حياتك، وإنت بتضعف قدامها، مش بتقدر تسيطر عليها. خطية معينة، أفكار غلط، مشاعر مش مظبوطة، أمور في علاقاتك، حاجات إنت مش قادر تقف ضدها وحاسس إن مالكش سيطرة عليها، مش قادر تقاومها. ابن الله يسوع المسيح الذي له وحده كل السلطان يقدر يفكك ويقطع السلاسل دي من حياتك، ويسيطر على الأمور اللي أنت مش قادر تتحكم فيها. انتهر يسوع الروح النجس وقال له اخرس وأخرج منه، وقد كان. كلمته اللي ليها كل السلطان أجبرت الروح الشرير أنه يتركه، ومش بس سابه، لكن سابه بدون أي آثار مضرة. بيقول لنا الكتاب بوضوح خرج منه ولم يضره شيئا. اتشجع جدا معايا بالكلمات دي النهاردة، اتشجع جدا انه يفكك ويحرر حياتك ولا يصيبك اي ضرر. كتاب بيقول لنا في عدد 36، فوقعت دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة، لانه بسلطان وقوة يأمر حتى الارواح النجسة فتخرج. ايه الامور اللي في حياتك حاسس ان فيها ارواح نجسة؟ إيه الأمور اللي في حياتك حاسس إن فيها ربط من الشيطان؟ إيه الحاجات اللي محدش قادر يتحكم فيها وإنت مش قادر تسيطر عليها؟ أمور بتغلبك، أمور حاسس إنها أقوى منك. العجيب اللي ليه كل السلطان يؤمر الأرواح الشريرة بكلمة فتخرج. تعال معايا كده بإيمان بسيط، يا من له كل السلطان، أنا بجيلك بكل ربط في حياتي وكل أمور عشت معذب بيها سنين، لأنها ربطاني، لأنها أقوى مني،
لأن الشيطان بيغلبني فيها، وبتمسك النهاردة إنك تفك حياتي، إنك تطلق حياتي حرة. أنا بتمسك بالوعد، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ردد معايا بصوت عالي: لكي ينقض أعمال إبليس، لكي ينقض أعمال إبليس. بكرة يوم جديد وحلقة جديدة.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط. مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الماضي ساعات بيبقى زي ظل تقيل بيطاردنا في كل خطوة، أخطاء، ندم، صورة قديمة بنخجل منها، بنحس دايماً إننا مربوطين باللي فات. أكتر آية بتدي طاقة وجرأة عشان الواحد يرمي الماضي ده ورا ظهره هي اللي قالها بولس الرسول في فيليبي 3: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. آية جميلة جداً جداً جداً للتأمل. مش هخلي اللي فات يكتفني، مش هخلي الماضي يبقى حمل تقيل. تخيل لو انت ماشي وطول الوقت باصص لورا، اكيد هتتكعبل وتقع. ربنا بيقولك سيب اللي فات، سيب الماضي، وسيبني انا ارمم اللي اتكسر، بس انت بص قدامك. امتد يعني عافر، الكلمة فيها حركة، فيها رغبة انك تقوم وتكمل. الماضي سجن بابه مفتوح، بس احنا اللي ساعات بنخاف نخرج. ربنا بيمد ايده طول الوقت بيقولك في حياة جديدة مستنياك، مفيش داعي تفضل محبوس في ذكريات وجعاك، تعالى افتح صفحة جديدة. ربنا لما بيسامحنا بيمسح الصفحة تماما، فانت كمان لازم تسامح نفسك وتنسى فشلك ووجعك. اخطاء الماضي كلها خليها وراك، لأن اللي خلقك بيقول أنا النهاردة بصنع فيك كل حاجة جديدة. محبة يسوع مش بس بترمم الماضي، دي بتخلق مستقبل جديد خالص. كلمة ربنا بتقول الأمور العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، في كورنثوس الثانية. الماضي عامل زي المراية اللي في ظهر العربية، المراية اللي ورا هي موجودة عشان تبص فيها بصة سريعة وتكمل ماشي، مش عشان تسوق وانت فاضل باصص فيها طول الوقت. انت عارف لو ركزت فيها هتعمل حادثة. رسالتك النهاردة بتقول لو الماضي وجعك او فيه خزلان لسه مؤثر فيك، خد قرار النهاردة وقول انا هنسى اللي ورا وهبص للي قدام. ربنا مجهز لك حاجات اجمل بكتير من اللي ضاعت منك. اللي فات خلاص حصل ومش هيتغير، لكن تأثيره هو اللي يقدر يتغير في إيد الرب. نور يسوع بيكشف لينا إنه مش بيحاسبك على مين كنت، هو مهتم مين هتكون معاه. هو بيقدم لك النهاردة صفحة بيضة مكتوب عليها بدمه: مغفورة لك خطاياك. ابدأ من جديد وتبدأ تقول لنفسك أنا مش سجين للي حصل، أنا ابن للي هيحصل بقوة ربنا في حياتي. الماضي مش لازم يفضل سجن يحبسك فيه، بلمسة يسوع يقدر يتحول لمنصة تشهد فيها عن عمله. ذكرياتك القديمة ما تخليهاش تفضل مصدر ألم، خليها تبقى دليل على قد إيه محبة يسوع قادرة تغير وتخلق من الحطام حياة جديدة ومقدسة. يا رب يسوع، إحنا بنسلمك الماضي كله بأخطائه، بجروحه وندمه. ادينا شجاعة نغير معاك صفحة جديدة. ارفع عنا حمل كل ذنب، املانا بمحبتك اللي بتدينا بداية جديدة كل صباح. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت حاسة إنه داخل عليا كده مشاعر سلبية، وكان نفسي بحقيقي إن الموضوع ما يكملش وإني ما أقعش تحت المشاعر دي ولا تأثر عليا. فحسيت إنه يسوع مشجعني بالروح القدس اللي فيا إني أهاجم عدو الخير اللي عاوز يعطلني. فكنت بقول له كده: في اسم يسوع وبسلطان دمه بنتهر كل قوة منك يا عدو الخير عايزة تدخلني في إحباط أو قلق أو مشاعر سلبية. بنتهر كل ده في اسم يسوع وبسلطان دمه. بعلن إني حرة في يسوع اللي أخد كل اللي ليا وفيا واداني كل اللي ليه وفيه. ويسوع مفيش فيه خالص غير سلام وفرح وراحة وإيجابية وانطلاق، حرية وبر وحياة، حب ومسرة حقيقية. فعلا كل اللي في يسوع هو كل اللي موجود في رسالة فيلبي: حق وجليل وعادل وطاهر ومصر وصيته حسن. وده اللي لازم أنا كمان أفتكر فيه، وده كل اللي جوه يسوع، ده قلبه الكامل ناحيتي، وأنا بتمسك بكل حاجة جوه يسوع وبرفض اللي دخل جوايا مش منه في غفلة مني أو كسل، وجاية بقوة ومعونة الروح القدس وبسلطان البنين اللي خدته في المسيح أنظف فكري ومشاعري وقلبي من أي حاجة ترمت عليا من عدو الخير وأنا قبلتها. كل إحباط وشكاية على نفسي أو على الآخرين، كل مخاوف أو قلق ومعنويات مهزومة أو يأس من أوضاع معينة، أرفض الكل في اسم يسوع، وأعلن قدام كل الكائنات في العالم الروحي والمادي إني حرة في المسيح. ليا الحق أفرح، وليا الحق أنطلق، وليا الحق أستقبل حضور يسوع الإلهي بالروح القدس في قلبي. ليا الحق، كل الحق، إني أقابله وأسمع صوته واستمتع بقعدتي معاه. ليا الحق أرتاح فيه ويخرج مني كل اللي تسرب من عدو الخير جوايا. أشكرك لأني فيك مش بس منتصرة، لكن أعظم من المنتصرة. أشكرك لأني بالفعل ماشية في موكب جيش الغالبين، لأن ملكي وقائدي غلب بالفعل، واللي بعمله دلوقتي إني بفعل الغلبة والنصرة دي في حياتي. أنا مع الجيش الفايز في المعركة وفي الحرب كلها، ملكي منتصر. والكلمات اللي مكتوبة في كورنثوس الثانية أصحاح 2 وعدد 14 بتقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يا رب وسع مداركنا عشان نثبت في الحقيقة دي، إننا ماشيين في موكب نصرة دائم، ونقدر نعيش منتصرين كل حين مش في أوقات معينة. ما تخليش الحقيقة دي تهرب مننا ونضعف ونشك ونبقى جنود مهزومين جوه جيش منتصر. حسيت ربنا بالروح القدس بيقول لي: الحقيقة المهمة دي إبليس عايزها مخفية عن عيون ناس كتير من ولادي، وكأن النصرة والهزيمة معتمدة عليهم هم شخصيا. في عالم الروح الأمر مختلف، المسيح انتصر بالفعل وحسم المعركة الكبيرة مع عدو الخير. فأنت بتحارب مش من موقف ضعف ولا هزيمة، لكن من موقف قوة ونصرة انتصرها ليك المسيح خلاص. وبموجب النصرة دي انت بتخرجه من كل أراضي حط رجله فيها جواك ورفع علمه، بتروح وتفكره انه مهزوم وانه ملوش سلطان يعمل كده، وبتشيل العلم اللي حطه وبتعلن حريتك الكاملة في المسيح، وبتعلن سيادته عليك وانه كل ما فيك ملك اليسوع اللي دفع الثمن كامل. فانت بتحارب حرب المنتصر مش المهزوم او اللي لسه مش عارف. دي نقطة مهمة قوي في الحرب الروحية، انت كسبان بالفعل مش لسه هتكسب. وإبليس عارف إنك كسبان، والسما عارفة إنك كسبان. المشكلة بتكون إن أنت اللي مش عارف إنك كسبان، أو عارف بذهنك لكن مش مفعل الحقيقة دي جواك وعايش بيها. وإبليس بيدخل بكذبه عليك ويبص على حالك وإنت مش مدرك حقيقتك للآخر، وتصدق كذبه وتلاقي روحك مهزوم وإنت مش عارف. إنت محتاج تدخل الكلام والحق ده جواك وتقوله لنفسك كل يوم. ما تبصش على وضعك أو ضعفك أو حتى هزيمتك مرات في معارك صغيرة. الحرب الأساسية الكبيرة يسوع انتصر فيها على نفس العدو ده، وتقدر تثبت في النصرة دي وتاخد وضعك فيها وتمتلك القدرة وإنت لابس السلاح الكامل، فتعرف تنتصر وتنتصر في المعارك الصغيرة التانية. وأول حاجة إنك تمسك في الحق ده اللي بيقولك إنك منتصر وماشي ورا القائد المنتصر، فيفقد كل كذب من عدوك سلطانه على حياتك، وتعيش بسلطان وبقوة الحق المعلن ليك، مش بالظروف والأحداث اللي حواليك اللي عايزة تجرك لورا. اعلن إنت مين في المسيح وهو عمل إيه عشان إنت تعيش منتصر مش مهزوم. والأحداث والظروف الصعبة أياً كانت هتبقى القوة الدافعة ليك لما تنتصر من جواك عليها، وتقدر تعبر جواها حتى لو ما تغيرتش بس فقدت تأثيرها السلبي المحبط عليك. بولس قال الكلمات دي اللي بتعلن إنك في كل الأحوال ومهما كان شكلها وقدرتها ممكن تفضل ثابت في حب يسوع منتصر. في رسالة روميا وأصحاح 8 والأعداد من 35 ل39 بتقول كده بالترجمة المبسطة: فمن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتقدر على ذلك الضيقات أم المشقات أم الاضطهادات أم الجوع أم العري أم الأخطار أم الموت بالسيف؟ فكما يقول الكتاب: إننا من أجلك نواجه خطر الموت طوال النهار ونحن محسوبون كغنم للذبح، غير أننا في كل هذه الشدائد منتصرون انتصارا مجيدا جدا من خلال ذاك الذي أحبنا. أنت عندك نصرة، وده الحق اللي لازم تصدقه وتعلنه وتعيشه وتمسك فيه وترفعه عالي قدام نفسك وقدام العدو عشان تقدر تعيشه كحق ليه سلطان على حياتك. فمش الظروف اللي هتحدد، ولا مشاعرك ولا فكرك بيقولك إيه، ولا عدو الخير بيقولك إيه. الحق والعمل اللي اتعمل عشانك في الصليب، القيامة المنتصرة عشانك، وحب المسيح الثابت ليك واللي مفيش قوة مهما كانت تقدر تفصلك عنها إذا أنت مصدقها بكل قلبك، هي دي اللي هتحدد أنت منتصر ولا مش منتصر، وتخليك تعرف تعيش نصرتك. وإذا حتى تهزمت في معركة تقوم بسرعة وإنت متأكد إنك بالمسيح اللي فيك ومعونة وقوة الروح القدس عندك كل اللي يأهلك تعيش منتصر، فتقدر تقاوم وما تستسلمش لروح الضعف والهزيمة لأنها مش ليك. اللي ليك روح القوة والمحبة والنصح اللي تمشي معاك الطريق وتفكرك طول الوقت إنك مش بتحقق نصرة. إنت منتصر بالفعل في المسيح، انت بتمارس النصرة. فكروا بعض بالحقائق دي وشددوا بعض الأيام دي. ناس كتير خيرة في الوقت ده وقاعدة في أرض الهزيمة محتاجين سندة ووقفة. قوموا وقوموا اللي حواليكم، ساعدوهم يشوفوا اللي ليهم في المسيح، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها. قولوا لخائفي القلوب: تشددوا ولا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. مكتوبة كده في الترجمة المشتركة. شددوا الأيادي المسترخية وثبتوا الركب المرتجفة. قولوا لمن فزعت قلوبهم: تشددوا ولا تخافوا، ها إلهكم آتي لخلاصكم، يكافئكم على أمانتكم وينتقم لكم من أعدائكم. وبالفعل تمم الكلام ده وانتقم من عدو الخير ليكم في الصليب. عيشوا متشددين بإلهكم وشددوا الخائرين اللي حواليكم، وما تخافوش، اللي معاكم أقوى وأعظم.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال الجميل اللي بنتعلم فيه الحكمة العملية اللي تساعدنا في حياتنا نعيش بحسب مشيئة الله. سفر الأمثال اللي كاتبه سليمان، لكن مش سليمان لوحده، وينفع نقسم سفر الأمثال لأربع أقسام. أمثال سليمان نفسه هو اللي كاتبها، وفي أمثال كتبها أو نقلها رجال حزقية عن سليمان طبعا بعد موت سليمان، وفي أمثال سليمان هو اللي تعلمها وجابها وكتبها في السفر بتاعه، وآخر جزء من الأجزاء الأربعة في اتنين كتاب آخرين اشتركوا في كتابة السفر. واحد اسمه أجور ابن متقية مسة، وده كاتب أصح 30. واحد اسمه لموئيل ملك مسة، ده كتب أصحاح 31. لكن احنا دايما بننسب السفر لسليمان لأنه هو اللي كاتب النصيب الأكبر من السفر. خلونا النهاردة أشارككم بحاجة اسمها طبق فاكهة. إيه طبق الفاكهة ده؟ طبق الفاكهة بيقدمه لنا سليمان في السفر بتاعه في أصحاح 1، والروح القدس النهاردة عايزنا ناكل من الفاكهة دي. فأمثال 1 وسليمان بيقدم السفر بتاعه بيقول كده: أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، عد معايا، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا. طبق الفاكهة اللي هقدمه لك النهاردة ده فيه 10 أنواع من الفاكهة، على رأسهم الحكمة، وده الموضوع الكبير اللي في سفر الأمثال، ودي الفاكهة الكبيرة اللي لما تاكل من بقية الفواكه تشبع وتاخد الحكمة منها. والحكمة جت في السفر ده زي ما قلنا قبل كده 40 مرة، والحكمة مش هي المعرفة لكن حسن استخدام المعرفة. الحكمة هي التمييز بين الخير والشر واختيار الخير، هي دي الحكمة الحقيقية. تاني فاكهة في الطبق ده حاجة اسمها أدب، فيقول سليمان معرفة حكمة وأدب، والأدب جت في السفر حوالي 30 مرة الكلمة دي، ومعناها حرفيا التأديب أو التهذيب، بمعنى أنه وأنا قدام حكمة الله قدام الكتاب المقدس بيحصل تهذيب لطبيعتي وشخصيتي، فكل حاجة صعبة في شخصيتي وكل طباع مش مظبوطة أنا بيتم تهذيب شخصيتي وتأديبي، بمعنى ان كل الصفات الصعبة تتشال مني في محضر الله، وده معناه الادب هنا التربية الروحية التدريب. دي تاني فاكهة في الطبق الادب، كلنا محتاجين للامانة ان احنا شخصياتنا تبقى شخصيات مظبوطة، شخصيات متدربة متهذبة. تلاتة ادراك، دي الفاكهة التالتة في الطبق، وادراك معناها بصيرة، شخص عنده تمييز، شخص عاقل. رابع فاكهة اسمها الفهم، كل ده في أول 5 أعداد في أصحاح 1، والفهم معناها التهذيب العقلي، بمعنى أن الشخص الفهم ده يمده بالنضج عشان يوصل للتمييز الروحي. واحد فهيم يعني واحد ممتلئ بالحكمة. خامس فاكهة في الطبق ده المعرفة، المعرفة معناها العلم، المشورة، التعقل، واحد عنده مشورة عاقلة. المعرفة كمان هنا معناها القدرة على ضبط المرء لنفسه بأنه يختار العدل والبر. سادس فاكهة في الطبق اسمها العدل، العدل معناها الحكم بدون تمييز، يعني البر، يعني القدرة على التناغم مع مشيئة الله ومعاييره. سابع فاكهة اسمها الحق، وتترجم عدل كمان، تمييز الأمور، آخد قرار بعد ما ميز الخير من الشر، أطبق البر الحقيقي في التعامل مع الآخرين. تامن فاكهة اسمها الاستقامة، يا حلاوة الفاكهة دي. الاستقامة معناها حياة البر، يعني الكمال الأدبي، يعني الحياة اللي ما تعرفش العوج ولا الالتواء، إن أنا بعيش وفق مبادئ مظبوطة
ان انا بعيش بطريقة مرضية مليانة بالانصاف. الفاكهة اللي قبل الاخيرة اسمها التدبير. التدبير يعني التفكير المنظم. تصدق لما تقرأ كلمة الله، لما تاخد حكمة سماوية، يبقى عندك تفكير منظم في كل حياتك. وجاي بمعنى كمان ان الواحد يمسك دفة حياته، يقدر ينظم دنيته، ما يبقاش الضغوط هي اللي ممشياه، المشاعر ممشياه، الاحتياجات ممشياه، واحد ماسك الدفة. التدبير. اخر حاجة فاكهة في الطبق ده اللي فيه 10 فواكه اسمها الذكاء. الذكاء معناها هنا القدرة على اكتشاف ما في الآخرين. أشجعك من كل قلبي، اقرأ مثال واحد أول 7 أعداد وكل منهم، هتلاقي نفسك شبعت من فاكهة تملاك وتملاني بالجمال والحكمة. أقابلك الحلقة الجاية.

أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب زمن

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بكم اعزائي المستمعين في برنامج آية وفكرة، بحبكم من كل قلبي. وعندي النهاردة آية جديدة موجودة في انجيل يوحنا صح 21 وآية 15، يقول كده: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ السؤال ده جميل وعظيم. بعد القيامة، رغم أن الرب ظهر لبطرس وشجعه وقال للمريمات قولوا للتلاميذ ولبطرس العشرة في كفة وانت يا بطرس لوحدك بكفة، بس بطرس قعد مع نفسه قال أنا منفعش أكون تلميذ. طب تنفع في يا بطرس؟ قال أنا ذاهب لأتصيد، أنا هرجع لمهنتي القديمة، أنا فاشل، أنا أنكرته، أنا منفعش. خد معاه ستة من التلاميذ وراح لبحيرة طبرية، والرب راح وقف على الشط وقال لهم: يا غلمان، هل لديكم إداما؟ عندكم أكل اصطدتوا النهاردة؟ رد بطرس بصوت عالي من بعد 100 متر كده، حوالي 200 ذراع، وقال له: تعبنا الليل كله وما خدناش ولا حاجة ولا بنمسك شيء. مش بس فاشلين نكون تلاميذ، فاشلين حتى في ان احنا نكون صيادين في نقطة خبرتنا. أترينا من غير الرب فاشلين في كل حاجة. والرب قال لهم: ارموا الشبكة للجانب الأيمن، ومسكوا سمك كتير. يوحنا الحساس قال لبطرس: هو الرب. بطرس رمى روحه في المية وطلع للرب أول واحد عشان يقول له: تجين لحد المكان اللي سبتك ورحت ليه؟ تجين لحد أرض فشلي لحد هنا؟ كأنه الرب عايز يقول لك ويقول لك ويقول لي: أنا عمري ما هفشل فيك، وهجيلك حتى في أرض الهزيمة وأرض الفشل لحد عندك. الرب بعد ما تغدوا، ليه بعد ما تغدوا؟ لو عاتب بطرس وهو جعان يخور، لكن الرب يأكله ويسأله سؤال: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أكثر من هؤلاء إيه؟ من التلاميذ اللي حواليك بتحبني أكتر؟ بتحبني أكتر من السمك اللي مسكته؟ بتحبني أكتر من البيزنس اللي رجعت له؟ بتحبني أكتر من الشبك ومن السفينة ومن؟ بتحبني أكتر من هؤلاء؟ بطرس قال له: أنت تعلم إني أحبك. رب كررها مرة تاني وقول له: في الأول ارعى غنمي، ارعى خرافي. وبدأ الرب يقول له في آخر مرة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ حاذنا بطرس، لأنه قال له ثلاث مرات، قال له: يا رب أنت تعلم كل شيء. وسأل الروح القدس بيسأله ليك وليا وليكي: أنت بتحبه؟ علامة حبه ارعى خرافي، ارعى غنمي. أنا بصلي في اسم المسيح أن محبتنا للمسيح تكون محبة عملية. يا اللي رجعت للحتة اللي كنت فيها زمان بعد ما اختبرت محبة الله وتشجيعه، الرب بيقولك بتحبني. يمكن بتسمعني النهاردة وليك اختبار، والاختبار عدى عليه سنين، وتقابلت مع ربنا من سنين، بس رجعت لأركان العالم الضعيف مرة تاني. ربنا بيسألك: أتحبني؟ لو بتحبني ارجع مرة تاني، ارجع يا بطرس مرة تاني هستخدمك، ارجع يا بطرس مرة تاني عشان أنا ليا خطة عظيمة في حياتك، ارجعي لأنه ربنا عايز يستخدمك استخدام خاص. أتحبني؟ أتحبني؟ أنت بتحب الرب من كل القلب؟ لو بتحبه ارعى خرافه، ارعى غنمه. لو بتحبه ارجع اخدمه من تاني. لو بتحبه قول له: ربنا رجعنا ليك من تاني، اختار تكون إلهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك، وسير وعيش ولو ضد الطيار. والرب معاك لأي فكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. مخليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

ما من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

0: بالشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققة،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

بيقولوا إن التاريخ بيعيد نفسه، لكن سليمان في سفر الجامعة بيقول لنا إن التاريخ لا يعيد نفسه. التاريخ عنده قصة واحدة بس أبطال مختلفين. سليمان شرح في سفر الجامعة إزاي إن قصة التاريخ ما بتتغيرش، اللي بيتغير هو الأبطال اللي بيعملوا القصة دي. واحدة من الحاجات الغريبة للناس الكبيرة في السن بتعملها أنه بتيجي تقول للشباب الصغيرين إحنا أيامنا كانت أحسن أو أيامكم كانت أحسن، أو يقعدوا يقارنوا أيام الأبيض وأسود بأيام الألوان. الحقيقة أنه سليمان اتكلم عن الجزء ده في سفر الجامعة وقال كده، قال أنه في ناس بتقول ياه فين أيام زمان، فين خير زمان. بيقول كده في جامعة 7، لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. بيقولك أن سؤالك اللي بيقول ليه أيام زمان كانت أحلى هو سؤال يدل على عدم حكمة. ليه؟ ليه يا سليمان لما نقول أن أيام زمان كانت أحسن قبل التكنولوجيا المتطورة وقبل الموبايلات وقبل الذكاء الاصطناعي، ليه ما نقولش أن الأيام بتاعت زمان كانت أحلى أو أهدى أو أروق؟ حقيقي ممكن تبقى كده، لكن سليمان بيقول لنا أنه مبدأ مقارنة الأجيال والعصور ببعض هو مبدأ شوية في عدم حكمة. ليه يا سليمان؟ سليمان بيلخص بيقول كده أنه التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ عنده قصة واحدة، قصة واحدة بيكررها كل عصر لكن بأبطال مختلفين. الأبطال دول فيهم ظالم، في كل عصر فيه ظالم. بيقول كده سليمان في جامعة 4، ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجري تحت الشمس. هو شاف أنه تحت الشمس يعني في الأرض كلها في ظلم، في كل العصور في ظلم، سواء الظلم ده كان ظلم شعوب بتظلم بعض، ظلم مجتمعي المجتمع نفسه بيظلم بعضه، ظلم جوه العيلة، ظلم من المسؤولين، في كل عصر في ظلم. فمهما كان اسم العصر، مهما كانت قصته، هناك بطل يقوم بدور الظالم. كمان في بطل بيقوم بدور النصاب. فجامعة 5 بيقول كده سليمان، إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد. في نزع حق، في ظلم فقير، في حد بيعرف يسطو، في حد بيعرف يعمل نصب، عنده نصبايا بيعملها في كل التاريخ أيا كان الزمن. في دايما واحد بيقوم بدور النصاب في القصة، النصاب اللي بيخدع الناس بأفكار غلط، النصاب اللي بيخدع الناس وياخد فلوسهم، النصاب اللي بيعمل غش تجاري، أيا كان نوع النصب، هناك شخص ينتزع الحق ويظلم الفقير واخد دور النصاب في القصة بتاعت العصر ده. كمان في دور خطير في كل عصر اسمه دور المذنب الحر، في مذنب حر في كل عصر بيتساب عشان يعمل مزيد من الشرور. بيقول كده سليمان في جامعة 8، لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، في واحد غلط وعمل حاجة غلط، مع ذلك القضاء مش بيحكم عليه بسرعة، ممكن يكون بياخد وقته، ممكن يكون قدر يهرب من القضاء، ممكن يكون قدر يتحايل على القانون، ممكن يكون هرب اتحكم عليه وهرب. ففي كل عصر هناك مذنب حر بيعمل مزيد من الشر. كمان في كل عصر في حب الفلوس، حب المادية، ليه مبقاش عندنا أكتر؟ ليه مبقاش عندنا ثروات أكتر؟ فجامعة 5 بيقول كده سليمان، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. في واحد بيحب الفلوس، بيحب الثروة، ممكن يكون ده شخص بيقوم بهذا الدور، ممكن تكون جماعة، ممكن تكون دولة، ممكن تكون فئة من الشعب عايزة فلوس أكتر، ففي سعيها للفلوس الأكتر بتعمل جرائم أكتر. ففي كل عصر في واحد بيقوم بالدور بتاعه. قصة التاريخ واحدة، قصة في بعض الأوقات بتبقى ظلمة قوي، فيها الظالم وفيها النصاب وفيها المذنب الحر وفيها اللي بيحب الفلوس وفيها اللي بيتوحش الأيام بتاعة زمان. في كل العصور القصة واحدة، لكن في كل العصور في باب نور اسمه خلاص، اسمه رجاء للأمم. الله في كل عصر رغم أنه الشر واحد والأدوار مختلفة، يمكن اللبس بتغير، يمكن الديكور بتغير، لكن الظلم موجود في كل حتة. دورك أنك في القصة بتاعتك ما تبصش على اللي فات، ولا تقعد تتأمل أبطال القصة، لأن صدقني هم نفس الأبطال اللي موجودين في كل العصور اللي فاتت واللي هيجوا، اختلاف مسميات مش أكتر. لكن بص على الباب المفتوح، ما تقعدش تفكر في العصر بتاعك قوي، أو ياريتنا كنا زمان، أو ياريتنا كنا في الحتة الفلانية.
السؤال المهم، هل أنت واخد دور مختلف في القصة دي؟ هل أنت ابن لله؟ هل أنت جيت قلت له يا رب أنا بسلم لك حياتي، أنا عايز أعيش معاك مظبوط، أنا يمكن رابط سعادتي بأن أنا أعيش في عصر تاني، أو يمكن بلومك يا رب عشان ما خلقتنيش في بلد تانية أو زمن تاني؟ لكن الحقيقة أنت محتاج تعيد تفكير فإنه أنت دلوقتي هنا، أنت هنا والآن، فمحتاج تفكر في خلاص نفسك، لأن ده الأهم من أنك تقعد تتأمل قصة أو تتأمل الفروق بين العصور المختلفة. أنا بدعوك النهاردة أنك توقف مقارنة العصور ببعضها والأماكن ببعضها، وأنك تعيد تفكير في سؤالك اللي بتسأله في كل مرة، يا ريتنا كنا زمان أو زمان كان أحسن. ده وقت أنك تفكر في دورك في القصة بعد ما القصة دي تخلص، قصتك أنت تخلص كمان، أنت هتكون فين؟ القصة لما تخلص هتتكرر بشخصيات مختلفة، الظالم اللي هروح هيجي مكان واحد تاني، والنصاب اللي بيروح هيجي مكان واحد تاني، والنصب بتطور مع تطور التكنولوجيا. لكن السؤال المهم، وسط القصة دي أنت فين؟ هو ده السؤال اللي سليمان بيحاول في طول سفر الجامعة يقوله لك. مدة أيام حياتك أهم حاجة تعملها هي الاقتراب إلى الله، أنك تيجي تقوله أنا مش عارف أعيش القصة دي بعيد عنك. ده الوقت إنك تفكر في قصتك.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

بطل أبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: عاوزه اراجع معاكي شويه تفاصيل صغيره. انت جميله، ذكيه، مخلوقه على صوره الله ومثاله، فهماني؟ اوعي تشكي انك طيبه، لذوذه، لطيفه، فريده، مختلفه في وسط البنات والستات. انت تستحقي الحب والاهتمام والرعايه. انت عمرك ما كنتي تقل او حمل على ابوك السماوي. انت غالية وثمينة في عينيه. افتكري دايماً انك كنز، الماز، ذو قيمة عالية. انت وردة جميلة ريحتها حلوة في كل حتة بتروحها. انت عظيمة، رائعة، لؤلؤة كثيرة الثمن، من اجمل ما خلقه الله، لانك بنته وحبيبته وغالية على قلب الآب. ما تشكيش في الكلام ده ولا تصدقي اي كذبة بتقول عنك غير كده. انت قيمتك مش في الميزان والارقام اللي عليه، ولا قيمتك في الذهب اللي لابساه، ولا العربية، ولا الجواز، ولا الأطفال، ولا الشغل اللي بتشتغليه، ولا أسرتك، ولا حسبك ونسبك. انت قيمتك في حد ذاتك انت، لأنك بنت الملك. انت قيمتك مش في لبسك، ولا لون شعرك، ولا ماركات الجزمة اللي بتلبسيها. انت قيمة أعلى من عدد أصحابك البنات والأولاد. انت أقيم من نمرتك في الامتحانات. انت اقيم من عدد المتابعين لبوستاتك على المنصات المختلفه. قيمتك اعلى من كل ده. ليه؟ لان اعين الاله الخالق تراكي ذات قيمه لدرجه انه مات من اجل خلاص نفسك. رؤيتك لنفسك ملهاش علاقه برؤيه المسيح ليك، سواء بتحبي نفسك او بتكرهيها، بتقدريها ولا لا. صدقيني انت محبوبه، سواء انت على قمه النجاح او في اسفل القاع، أياً كانت المرحلة العمرية اللي انت فيها. انت غالية، انت رائعة في عينيه. افهمي قيمتك وعيشي القيمة دي وخرجي بيها واتطمني. من فضلك اعرفي انه اداكي مواهب كتيرة تخليكي قوية وقادرة على حاجات كتيرة في حياتك. خشي اقري واعملي سيرش واسمعي عن واقري عن أستير، رعوث، مرثا، مريم العذراء، عملوا ايه في مجرى وحياة الشعوب. انت جواكي الروح القدس اللي كان جواهم. صدقي انك مخلوقة على صورته ومثاله. صدقي انك اكثر من رائعة. اكتشفي نفسك في المسيح وحطي قدراتك بين ايديه، لانه عاوز يستخدمك. ركزي كده معايا شوية. هو عايز يستخدمك. بعدها لك تاني، هو عايز يستخدمك زي ما استخدمني انا شخصيا عشان اجي النهاردة واقولك الرسالة دي. اسمعيني لو سمحتي، أي أصوات تانية بتقولك إن أنت ما تعرفيش، ما تفهميش، ما تقدريش، ردي عليها ورددي الكلام ده. قولي أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا عندي مواهب وقوة الروح، أنا بنتهرك أيها الشيطان، اخرس، ابكم، أنت ملكش سلطان عليا، أنا بنت الإله الحي خالق الكون. تشددي وتشجعي حبيبتي، أنت محبوبة، أنت رائعة في المسيح. أبونا السماوي، أنا جاية أقول لك أشكرك على الرسالة دي، إنك بتفكرني بيها وتفكر إخواتي البنات بيها. أشكرك يا رب إنك بتحبني وموت علشاني. أشكرك يا رب إنك بتديني حياة وبتديني حياة أفضل. أنا جاية بسلمك كل أفكاري وأحلامي وطموحاتي، جاية بسلمك مواهبي وقدراتي اللي أنت اديتهالي، وأقول لك استخدمها يا رب، استعملني يا رب عشان أبارك اسمك في كل مكان أروح. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 102، صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله.
2: يا رب استمع صلاتي، وليدخل إليك صراخي، لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي، أمل إلي أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا، لأن أيامي قد فنيت في دخان، وعظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح كالعشب ويابس قلبي، حتى سهوت عن أكل خبزي، من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي، أشبهت قوق البرية، صرت مثل بومة الخرب، سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح، اليوم كله عيرني أعدائي، الحنقون علي حلفوا علي، إني قد أكلت الرماد مثل الخبز، ومزجت شرابي بدموع بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وطرحتني، أيامي كظل مائل وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد، لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها، فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم، يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب، لأنه أشرف من علو قدسه، الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي، إلى دهر الدهور سنوك، من قدم أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي، أبناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت أمامك.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عالم هايج وضعف الشرير، أمور بتحصل تشعرك إنه مفيش سيطرة، إن في حاجات شريرة، إن في قوة شيطانية، إنه فيها يجان. مين اللي يقدر يقف ضد ده؟ النهاردة المعجزة من إنجيل لوقا إصحاح 4، وتقدر تقراها في الأعداد من 31 ل 37. لكن الكتاب حريص جداً إنه قبل ما يتكلم عن المعجزة يقول لنا إنه العجيب ليه وحده كل السلطان. حتى كلامه وتعليمه ما كانش كلام عادي. يسوع لما كان على الأرض كانت كلماته ليها قوة وسلطان تعمل فروق وتغييرات ضخمة. هتقف وتقول لي ما هو طبعاً ده لما كان يسوع على الأرض. هرد عليك وهقول لك لأ، هو دلوقتي وإلى النهاية ليه وحده كل السلطان، والكلمة اللي بيقولها قادرة إنها تغير أمور كبيرة قوي في حياتي وحياتك، وتسيطر على الحاجات اللي مفيش عليها سيطرة. سفر أشعياء بيقول لنا كده بوضوح في أصحاح 55، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها إليه. يعني كل كلمة بيقولها بتحقق الهدف. وعد ربنا بيحقق اللي عايزه. كل كلمة مرسلة ليك من الرب مش هتفشل أيا كان الهيجان الشيطاني. نرجع مع العجيب اللي كان بيتكلم بسلطان، وكان فيه في المجمع راجل فيه روح شرير، والروح الشرير ده عمال يصرخ لأنه عارف كويس أن صاحب السلطان هو الوحيد اللي ليه سلطان عليه. يعني الأمور الشيطانية اللي ما فيش حد يقدر يسيطر عليها هو وحده يسيطر عليها. الكتاب بيقول لنا لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. دي آية موجودة في رسالة يوحنا الأولى صحاح 3 وعدد 8. الشاهد ده مهم، حاول تحفظه. كلمة ينقض، أصل الكلمة فيها معنى واحد بيفك، يعني أمور في حياتك حاسس إنها ربط حياتك، حاسس إنها خنق حياتك، وإنت بتضعف قدامها، مش بتقدر تسيطر عليها. خطية معينة، أفكار غلط، مشاعر مش مظبوطة، أمور في علاقاتك، حاجات إنت مش قادر تقف ضدها وحاسس إن مالكش سيطرة عليها، مش قادر تقاومها. ابن الله يسوع المسيح الذي له وحده كل السلطان يقدر يفكك ويقطع السلاسل دي من حياتك، ويسيطر على الأمور اللي إنت مش قادر تتحكم فيها. انتهر يسوع الروح النجس وقال له اخرس وأخرج منه، وقد كان. كلمته اللي ليها كل السلطان أجبرت الروح الشرير إنه يتركه، ومش بس سابه، لكن سابه بدون أي آثار مضرة. بيقول لنا الكتاب بوضوح خرج منه ولم يضره شيئا. اتشجع جدا معايا بالكلمات دي النهاردة، اتشجع جدا إنه يفكك ويحرر حياتك ولا يصيبك أي ضرر. كتاب بيقول لنا في عدد 36، فوقعت دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة، لأنه بسلطان وقوة يأمر حتى الأرواح النجسة فتخرج. إيه الأمور اللي في حياتك حاسس إن فيها أرواح نجسة؟ إيه الأمور اللي في حياتك حاسس إن فيها ربط من الشيطان؟ إيه الحاجات اللي محدش قادر يتحكم فيها وإنت مش قادر تسيطر عليها؟ أمور بتغلبك، أمور حاسس إنها أقوى منك. العجيب اللي ليه كل السلطان يؤمر الأرواح الشريرة بكلمة فتخرج. تعال معايا كده بإيمان بسيط، يا من له كل السلطان، أنا بجيلك بكل ربط في حياتي وكل أمور عشت معذب بيها سنين، لأنها ربطاني، لأنها أقوى مني،
لأن الشيطان بيغلبني فيها، وبتمسك النهاردة إنك تفك حياتي، إنك تطلق حياتي حرة. أنا بتمسك بالوعد لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ردد معايا بصوت عالي: لكي ينقض أعمال إبليس، لكي ينقض أعمال إبليس. بكرة يوم جديد وحلقة جديدة.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط. مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم في عالم السيستم بتاعه خربان، بيقيس قيمتك باللي بتملكه أو باللي بتنجزه أو باللي فاكره الناس عنك، لكن فيه صوت سماوي بيهمس في عمق روحك: أنت لست ما تفعله، ولست ما يمليه عليك الآخرون. أنت لست وليد الصدفة، أنت فكرة الله الأزلية. أهلا بيكم في الحب المحرر من سورة النفس المشوهة. هنكتشف النهاردة إن قيمتنا مش سعر بندفعه، قيمتنا هي سورة الخالق التي نحملها. إحنا بنقضي عمرنا في مطاردة النجاح، المال، القبول، بنعتقد إنها مصادر بتدينا القيمة والمعنى، لكن الحقيقة اللي بتعلنها كلمة الله إن قيمتك جوهرية وثابتة. أنت ثمين لأنك خلقت على صورة الله ومثاله في تكوين واحد. القيمة دي ما بتترفعش بنجاحك ولا بتنزل بفشلك، هي هبة الخالق اللي وضعها فيك قبل تأسيس العالم. هنري نوين بيقول إن أعظم حقيقة روحية هي إنك ثمين في عين الله بغض النظر عن رفض الناس ليك. ده مش مجرد شعور، ده صق ملكية إلهية وهوية خاصة بيك أعطاها ليك إلهك. اخترق الله لتكون له وبتمن باهظ جدا، هو حياة ابنه. أنت لست مجرد إنسان يكافح في هذه الحياة، بل أنت هيكل الله وروحه يسكن فيك. أيها الحبيب، قيمتك بتكمن فيما أنت بالنسبة لله، لا فيما تملكه بين إيديك. أنت محبوب، مقبول ومختار، هي دي الحرية الحقيقية. كلمة ربنا بتقول في غلاطية 4: إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. وفي تكوين 1: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. في مزمور 139 اللي أنا شخصيا بحبه جدا: أحمدك من أجل إني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. كمان في أشعية 43: صرت عزيزا في عيني، مكرما، وأنا قد أحببتك. آيات كتير كتير كتير عن المحبة الأزلية واختيار الله الأزلي لينا ومحبته اللي الوحيدة اللي بتحدد قيمتنا. إحنا بنشوف نفسنا في مراية مكسورة، مراية الناس قالوا علينا فيها إننا مش كفاية أو قارنونا بغيرنا فصغرنا في عيون نفسنا، والنتيجة صورة مشوهة مهزوزة ومليانة احتقار لذواتنا. لكن النهاردة الحب المحرر جاي يكسر المراية دي ويرجع لك تاني صورتك الأصلية. الرب بيقول لك آيات كتير عن سكن الله في الإنسان، قيمتك من الداخل مش من الخارج ولا من الناس. كلمة الحق بتقول في كورنثس الأولى 6: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح الذي فيكم الذي لكم من الله
وأنتم لستم لأنفسكم، في يوحنا 15: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. وآيات كتير كتير عن قصد الله لحياتنا. أقول لكم كمان آية عن النجاح أنا بحبها، في يوحنا 3: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة. شفتوا كلمة الله إزاي حقيقية وإزاي مشجعة؟ أنت غالي مش لأنك عملت إنجاز ولا لأن الناس مدحتك، أنت غالي لأنك مخلوق على صورته. نور المسيح بيكشف لينا كذبة عدم الاستحقاق مهما تقال عنك أو اتعمل فيك. الحقيقة الثابتة هو أنك ابن لملك الملوك، صورتك مش محددة بكلام البشر لكن مرسومة لأنك على صورة الخالق ومثاله. أخطائك ممكن تكون شوهت صورتك قدام نفسك، فبقيت بتشوف نفسك خاطي بدل ما تشوف ابن اليسوع. لكن ربنا مش بيقف عند قشور أخطائك، هو شايف الجوهرة اللي جواك. الليبل اللي الناس لزقته عليك إنك فاشل، ربنا عايز يحررك منه. المسيح مات عشان يرجعك لجمالك الأول. تعالوا نصلي مع بعض ونطلب: يا رب يسوع، غير نظرتنا لنفسنا، اشفي كل كذبة صدقناها عن نفسنا من صغرنا، املانا بيقين إننا غاليين محبوبين ومكرمين في عينك. استرد يا رب هويتنا الضيعة، ودينا نعيش مرفوعين الراس بيك. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جداً في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك انك شخص محب ومضحي، اجتهد انك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد انك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد انك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود انك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على امر معين او تظهر صورة مختلفة. انتم اولاد الله، اولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه ابليس. ادي الروح القدس الفرصة انه يساعدك انك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الامور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق، ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة في سفر الأمثال الجميل اللي بنتعلم فيه الحكمة العملية اللي تساعدنا في حياتنا نعيش بحسب مشيئة الله. سفر الأمثال اللي كاتبه سليمان، لكن مش سليمان لوحده، وينفع نقسم سفر الأمثال لأربع أقسام. أمثال سليمان نفسه هو اللي كاتبها، وفي أمثال كتبها أو نقلها رجال حزقية عن سليمان طبعا بعد موت سليمان، وفي أمثال سليمان هو اللي تعلمها وجابها وكتبها في السفر بتاعه، وآخر جزء من الأجزاء الأربعة في اتنين كتاب آخرين اشتركوا في كتابة السفر. واحد اسمه أجور ابن متقية مسة، وده كاتب أصح 30. واحد اسمه لموئيل ملك مسة، ده كتب أصحاح 31. لكن احنا دايما بننسب السفر لسليمان لأنه هو اللي كاتب النصيب الأكبر من السفر. خلونا النهاردة أشارككم بحاجة اسمها طبق فاكهة. إيه طبق الفاكهة ده؟ طبق الفاكهة بيقدمه لنا سليمان في السفر بتاعه في أصحاح 1، والروح القدس النهاردة عايزنا ناكل من الفاكهة دي. فأمثال 1 وسليمان بيقدم السفر بتاعه بيقول كده: أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، عد معايا، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا. طبق الفاكهة اللي هقدمه ليك النهاردة ده فيه 10 أنواع من الفاكهة، على رأسهم الحكمة، وده الموضوع الكبير اللي في سفر الأمثال، ودي الفاكهة الكبيرة اللي لما تاكل من بقية الفواكه تشبع وتاخد الحكمة منها. والحكمة جت في السفر ده زي ما قلنا قبل كده 40 مرة، والحكمة مش هي المعرفة لكن حسن استخدام المعرفة. الحكمة هي التمييز بين الخير والشر واختيار الخير، هي دي الحكمة الحقيقية. تاني فاكهة في الطبق ده حاجة اسمها أدب، فيقول سليمان معرفة حكمة وأدب، والأدب جت في السفر حوالي 30 مرة الكلمة دي، ومعناها حرفيا التأديب أو التهذيب، بمعنى أنه وأنا قدام حكمة الله قدام الكتاب المقدس بيحصل تهذيب لطبيعتي وشخصيتي، فكل حاجة صعبة في شخصيتي وكل طباع مش مظبوطة أنا بيتم تهذيب شخصيتي وتأديبي، بمعنى ان كل الصفات الصعبة تتشال مني في محضر الله، وده معناه الأدب هنا التربية الروحية التدريب. دي تاني فاكهة في الطبق الأدب، كلنا محتاجين للأمانة ان احنا شخصياتنا تبقى شخصيات مظبوطة، شخصيات متدربة متهذبة. تلاتة إدراك، دي الفاكهة التالتة في الطبق، وإدراك معناها بصيرة، شخص عنده تمييز، شخص عاقل. رابع فاكهة اسمها الفهم، كل ده في أول 5 أعداد في أصحاح 1، والفهم معناها التهذيب العقلي، بمعنى أن الشخص الفهم ده يمده بالنضج عشان يوصل للتمييز الروحي. واحد فهيم يعني واحد ممتلئ بالحكمة. خامس فاكهة في الطبق ده المعرفة، المعرفة معناها العلم، المشورة، التعقل، واحد عنده مشورة عاقلة. المعرفة كمان هنا معناها القدرة على ضبط المرء لنفسه بأنه يختار العدل والبر. سادس فاكهة في الطبق اسمها العدل، العدل معناها الحكم بدون تمييز، يعني البر، يعني القدرة على التناغم مع مشيئة الله ومعاييره. سابع فاكهة اسمها الحق، وتترجم عدل كمان، تمييز الأمور، أخد قرار بعد ما ميز الخير من الشر، أطبق البر الحقيقي في التعامل مع الآخرين. تامن فاكهة اسمها الاستقامة، يا حلاوة الفاكهة دي. الاستقامة معناها حياة البر، يعني الكمال الأدبي، يعني الحياة اللي ما تعرفش العوج ولا الالتواء، إن أنا بعيش وفق مبادئ مظبوطة
ان انا بعيش بطريقة مرضية مليانة بالانصاف. الفاكهة اللي قبل الاخيرة اسمها التدبير. التدبير يعني التفكير المنظم، تصدق لما تقرأ كلمة الله، لما تاخد حكمة سماوية يبقى عندك تفكير منظم في كل حياتك. وجاية بمعنى كمان ان الواحد يمسك دفة حياته، يقدر ينظم دنيته، ما يبقاش الضغوط هي اللي ممشياه، المشاعر ممشياه، الاحتياجات ممشياه، واحد ماسك الدفة. التدبير. اخر حاجة فاكهة في الطبق ده اللي فيه 10 فواكه اسمها الذكاء. الذكاء معناها هنا القدرة على اكتشاف ما في الآخرين. أشجعك من كل قلبي، اقرأ مثال واحد أول 7 أعداد، وكل منهم هتلاقي نفسك شبعت من فاكهة تملاك وتملاني بالجمال والحكمة. أقابلك الحلقة الجاية.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة مع راديو الحياة الافضل. وانت بتسمعني ركز معايا قوي، لانه في كلام خاص جدا ليك من ربنا. الآية بتاعتنا النهاردة في مزمور 51 وعدد 10، المزمور الجميل، مزمور التوبة، كلنا حافظينه. بيقول داود للرب كده: قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. داود لما صلى الصلاة دي في الحقيقة كان مؤمن وبيحب ربنا قوي، بس طلب من ربنا وقول له جدد. ولا نفسي أقوله لك، هو المؤمن بيحتاج تجديد؟ آه. في وقت من الأوقات داود وقع، بس صرخ لربنا وقال له: قلبا نقيا اخلق فيا، مش جدد ولا يا رب عيد صناعة، لكن هو هنا اخلق، ده موضوع خلق جديد. وربنا يقدر النهاردة القلب اللي مال والقلب اللي اتملى بحاجات مش بترضيه، يقدر ربنا النهاردة يرجع القلب جديد، قلب نقي، قلب بيحبه، قلب بيشتاق له من جديد. حقيقة النهاردة القلب النقي ده ليه بركات كتير. أول ما تصرخ الصرخة دي وتقول لربنا: جدد في داخلي يا رب، قلبا نقيا اخلق فيا وجدد في داخلي واديني نعمة، تفاجأ بحاجة جميلة. الكلام اللي قاله أعظم معلم وأعظم سيد لما قال كده: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. أول ما القلب ده يشتغل، القلب النقي، أول بركة أنك تشوفه وتتمتع بيه. يعاينون الرب يعني شوفوه، تشوفوا في بيتك، شوفوا في شغلك، تشوفوا في حياتك. وانا نفسي النهاردة اقولك في الحقيقة جهز قلبك وجهز ارضك للي ربنا عايز يعمله معاك عشان تشوفه. زمان يشوع قال للشعب كده في سفر يشوع وهو بيتكلم كده، وقال للشعب: تقدسوا، في صح 3 وعدد 5، تقدسوا لان الرب يصنع في وسطكم عجائب، تقدسوا لان الرب غدا يصنع في وسطكم عجائب. عايز تشوف عجائب وعايز تشوف ربنا، جهز قلبك وقول له ربنا كده: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. بصلي من كل قلب النهاردة ربنا يديك قلب طاهر، قلب نقي. عارفين كان الشعياء بيقول كده: تطهروا يا حاملي أنية الرب. كل ما تقدس وتطهر ينفع تخدمه وينفع يستخدمك استخدام خاص. في سفر أيوب صح 17 وعدد 9 يقول كده انه الطاهر اليدين يزداد قوة. انت عايز قوة من عند ربنا، يبقى عايز قلب نقي. ليه القلب؟ القلب مش قطعة اللحم او العضو اللحمي اللي جوه قلبي، لكن القلب بلغة الكتاب يقول منه مخارج الحياة. لما الحياة تتقدس والسلوك يتقدس والعينين تتقدس والقلب يبقى قلب نقي، هتشوف ربنا. عايز تشوفه؟ جهز قلبك. عايز تعرف خطته لحياتك؟ جهز قلبك. عايز تمشي معاه خطوة بخطوة الأيام اللي جاية؟ جهز قلبك. داود بعد ما وقع في الخطية صرخ صرخة من قلبه وتاب توبة حقيقية. أنا نفسي أقولك النهاردة يمكن في خطية معينة في حياتك عايش فيها، بس ربنا عايز يجدد القلب وعايز ينقيه عشان ترجع تشوف ربنا من جديد في حياتك. أصلي ليك في اسم المسيح، وصلي لبيتك، وصلي لحياتك، تكون حياة طهرة نقية في اسم المسيح. والرب معاك، واشوفك في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

شباب أنا تاني ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو هو اللي موجود النهاردة، هو هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. التنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ أنا عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع. ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد. شباب شباب، لو أنت فعلا عاوز النهاردة، أنا بكلم الشباب، لو أنت وسطينا في مجموعة من الخدام كتير من فضلك، إن كنت فعلا عاوز تاخد موقف جديد لمعنى الحياة، بص اوعى تفتكر انك لما تعيش مع ربنا ولما تبقى بينك وبينه علاقة جديدة انك هتبقى فاشل او مش هتنجح في شغلك او مش هتبقى طبيب او مهندس او مش هتبقى، اوعى تفتكر كده. اوعى تفتكر انك انت ان العلاقة مع الله يعني هتحرمك من المتعة والفرح، دي المتعة تأسيس إلهي. اوعى تفتكر هو اللي صمم الجنس، هو اللي رتب، بس عمله في علاقة نظيفة، عمله في علاقة نظيفة، هو اللي هيمتعك بكل شيء، لأن هو اللي عمل كل شيء في الأصل. بس ما تسرقوش، ما تسرقوش زي ما الدنيا بتسرقه على أساس أن كل الناس ماشية كده. ما تسرقوش، عيش نظيف. لما تيجي ويغيرك يغيرك وتفهم معنى الحياة، هتستمتع بالدنيا صح، هتستمتع بكل حاجة صح، بس عيش صح. بلاش تمشي مع الموجة، بلاش تمشي مع كلهم بيعملوا كده، بلاش تمشي مع ان كل الناس هي ده، لا بلاش تمشي كده. هو بيقول لك تعالى لو واحد صدقه، من آمن صدقه. وانت واقف، انا عايز اقول اللي نفسه في حاجة، اللي نفسه في حياة جديدة تتغير خليه واقف، واللي ربنا باركه قبل كده يقعد. هتلاقي ناس جاية تصلي معاك. تاني، اللي نفسه في حياة جديدة ويتقابل مع الرب خليه واقف، خليه واقف. واللي بقاله مدة يعرف الرب وكده خليه يقعد. وفي ناس هتعدي وسطيكم تصلي معاكم وتشجعك، تشجعك تاخد قرار، تشجعك تاخد تروح لنفس المكان اللي فيه تاخد حياة جديدة، اللي فيه تتغير لمعنى جديد للحياة. من فضلك فريق الكرازة يتحرك وسط الناس. فين الترنيم؟ هنرنم جوعني ليك. قولوا يا رب كده أنا عايز أعطش ليك. تعالوا صلوا جنب الناس اللي واقفة يا شباب، حتى فريق الصلاة، فريق ترنيم، ممكن ننزل نصلي مع حبايبنا. فريق ترنيم فضل، تعالوا انزلوا مع الشباب، انزلوا عند الناس اللي عاوزة تطلب الرب النهاردة، الناس اللي عاوزة تقبل حياة جديدة. ما تمشيش مع الركب اللي رايح يلف يلف يلف يلف يلف. في ناس كتيرة محتاجة، في ناس كتيرة فوق. قولوا يخلق فيها جوع يا رب، اخلق فيها جوع، اخلق فيها عطش. شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. اقف اقف وخلي وقوله كده، يا رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املى عيني بجمال يسوع اللي واقف وحدي اللي لسه بينده. املى عيني بجمال يسوع فيبقى اجمل من اي شيء تاني بقى اراه. املى عيني بجمال، نقول العدد التاني، نقول العدد، املى عيني بجمال يسوع.

هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن وقت خلاص. افتكروا حكاية اللي كان بيقول عليها الناس اللي تحت اللي بيحاول يقول لك ما تصدقش.

تعرفين مشكلة مشاكل اللي واجهنا العالم إنه بيخلي إحساسنا بليد، فبيضيع منا الإحساس الحقيقة، فما بنقدرش نتفاعل مع صوت الله. أنا بطلب لمسة من روحك، بطلب لمسة من روحك، المسني الآن.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

ماذا لو كنت شاهد صامت في كنيسة؟ يا ترى هتشوف إيه؟ لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتتصرف إزاي في محضر الله؟

في جامعة 5 وعدد 1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبايح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصيا وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقوله يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة احنا هنقول ايه ونعمل ايه وناخد ايه هدية معانا ونتصرف ازاي ونتكلم ازاي، ما بتكون بتفاصيل اكتر. فما بالكم احنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الارباب، احنا داخلين قدام الله، فيا ترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام واهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك إنك وإنت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

ازيكم عاملين ايه؟ معاكم جويس وجريس من استوديو باتل لايف، ومعانا النهارده تسبيح على الهوا كل تلات الساعه 6. بشجع كل حد سمعنا دلوقتي انه الوقت اللي جاي ده ايا كان انت فين بقى، في العربيه او في البيت، بتسمع مع حد او بتسمع لوحدك، انه الوقت اللي جاي يكون تركيزنا على وقت كده صلاه وتسبيح، ما تبصش في تليفونك او في نوتيفيكيشنز او اي حاجه ممكن تشتتك، بس الوقت اللي جاي كده خلينا ندخل محضر ربنا، ندخل بشكر، ندخل بنعمه. تعالى النهارده وقول يا رب انا عايز اشوفك، انا عايز اتقابل معاك. لو بقالك كتير ما قعدتش فتره تسبيح، اشجعك انه الوقت اللي جاي ده يكون سبيشال كده ومخصص قدام ربنا. اشكره على رعايته، اشكره على كل حاجة ممكن نكون بناخدها في حياتنا for granted. قوله يا رب أنا جاي في محضرك، عايز ألتمس برك، ألتمس صلاحك في عالم يا رب مليان ظلمة، مليان يا رب ألم، أكون بلتمس حاجة من السماء، حاجة منك، حاجة ما أقدرش ألمسها غير في حضورك بس.

أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب واستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمع، ومن كل ضيقاته خلصوا. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. طوبى لكل واحد عارف النهاردة يتكل على ربنا، اللي عارف انه الله في ظهره، الله هو سنده، اللي عارف انه شبعه وسروره في يسوع. لو حاسس ان انت مش عارف توصل للحتة دي، ممكن تكون دي صلاتك النهاردة. يا رب علمني اكون متكل عليك انت، مش متكل على شطارتي، او مش متكل على قوتي او على اي حاجة، مش متكل على اهلي، على صحابي، على اي حاجة، بس اتكالي عليك انت. علمني يا رب اكون بدرك انه ماليش حد غيرك انت.

علمني يا رب انه دايما اعرف انه قيمتي فيك انت، وان كل حاجه يا رب بعيد عنك هي سراب. علمني يا رب اعرف اجري وراك انت اكتر ما اجري ورا اي حاجه تانيه. علمني يا رب انه دايما اكون يا رب بدور ان انا ادي لك المجد في حياتي.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. لما يتقال على إنسان إنه رحوم أو رحيم، بتتخيل واحد شكله إيه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحة، بتشوفه مبتسم، بيتأثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، أحوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال على الآب السماوي إنه رحوم، بتفكر في إيه؟ إيه المواقف اللي بتشوف فيها رحمة الله معاك أو مع قريبك أو صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33، هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. أشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرأ الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الأعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعا معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى: خلاص أنا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم لأنكم شعب صلب الرقبة، لكن وعدي ليك بدخول أرض تفيض لبنا وعسلا لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده أقل ما يقال عليه إنه مليان بنوة وعشم ودلال على ربنا. بيقول له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وقال له: أرني مجدك، عاوز أشوفك يا رب. إحنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، إحنا مختلفين عشان أنت في وسطنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. عايزة بس أقف لحظة كده وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين. الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر وعدم معاقبة المستحق. ولما جبت التعريف بيقول لي طبعا من عنت إن الشفقة مرتبة أعلى من الرحمة. أوكي، دي التعريف. نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه: أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. عايزة بس برضو أوضح نقطة هنا. في ناس فاكرين إنه ده معناها إن إحنا لو عندنا 10 أشخاص ربنا هيترأف على 2 وهيرحم 2 وإيه هينسى الباقي. لا، المعنى في الآية دي إنه لو عندنا 10 أشخاص ربنا مثلا هيرحم 5 ويترأف على 5، يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايما بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جدا الآية دي لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي إداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي: أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأيا كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا مع الآب أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت افتكر الآية دي: أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يعني كده كده ربنا بيقول لك وبيقول لي وبيقول لك: أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي، بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي، أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا، أشكرك لأنك رحيم بتحس بضعفي وبتحس بأناتي، أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. أمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 82، مزمور لآساف.
2: الله قائم في مجمع الله، في وسط الآلهة يقضي. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ اخضوا للذليل ولليتيم، أنصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير، من يد الأشرار أنقذوا. لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله، دن الأرض، لأنك أنت تمتلك كل الأمم.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. عالم هايج وضعف الشرير، أمور بتحصل تشعرك إنه مفيش سيطرة، إن في حاجات شريرة، إن في قوة شيطانية، إنه في هيجان، مين اللي يقدر يقف ضد ده؟ النهاردة المعجزة من إنجيل لوقا إصحاح 4، وتقدر تقراها في الأعداد من 31 ل 37. لكن الكتاب حريص جداً إنه قبل ما يتكلم عن المعجزة يقول لنا إنه العجيب ليه وحده كل السلطان. حتى كلامه وتعليمه ما كانش كلام عادي، يسوع لما كان على الأرض كانت كلماته ليها قوة وسلطان تعمل فروق وتغييرات ضخمة. هتقف وتقول لي ما هو طبعاً ده لما كان يسوع على الأرض، هرد عليك وهقولك لأ، هو دلوقتي وإلى النهاية ليه وحده كل السلطان، والكلمة اللي بيقولها قادرة إنها تغير أمور كبيرة قوي في حياتي وحياتك، وتسيطر على الحاجات اللي مفيش عليها سيطرة. سفر أشعياء بيقول لنا كده بوضوح في أصحاح 55، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها إليه. يعني كل كلمة بيقولها بتحقق الهدف، وعد ربنا بيحقق اللي عايزه. كل كلمة مرسلة ليك من الرب مش هتفشل أيا كان الهيجان الشيطاني. نرجع مع العجيب اللي كان بيتكلم بسلطان، وكان فيه في المجمع راجل فيه روح شرير، والروح الشرير ده عمال يصرخ لأنه عارف كويس أن صاحب السلطان هو الوحيد اللي ليه سلطان عليه. يعني الأمور الشيطانية اللي ما فيش حد يقدر يسيطر عليها هو وحده يسيطر عليها. الكتاب بيقول لنا لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. دي آية موجودة في رسالة يوحنا الأولى صحاح 3 وعدد 8. الشاهد ده مهم، حاول تحفظه. كلمة ينقض، أصل الكلمة فيها معنى واحد بيفك، يعني أمور في حياتك حاسس إنها ربطة حياتك، حاسس إنها خنقة حياتك، وانت بتضعف قدامها مش بتقدر تسيطر عليها. خطية معينة، أفكار غلط، مشاعر مش مظبوطة، أمور في علاقاتك، حاجات أنت مش قادر تقف ضدها وحاسس إن مالكش سيطرة عليها، مش قادر تقاومها. ابن الله يسوع المسيح الذي له وحده كل السلطان يقدر يفكك ويقطع السلاسل دي من حياتك، ويسيطر على الأمور اللي أنت مش قادر تتحكم فيها. انتهر يسوع الروح النجس وقال له اخرس وأخرج منه، وقد كان كلمته اللي ليها كل السلطان أجبرت الروح الشرير إنه يتركه، ومش بس سابه، لكن سابه بدون أي آثار مضرة. بيقول لنا الكتاب بوضوح خرج منه ولم يضره شيئا. اتشجع جدا معايا بالكلمات دي النهاردة، اتشجع جدا إنه يفكك ويحرر حياتك ولا يصيبك أي ضرر. كتاب بيقول لنا في عدد 36، فوقعت دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة، لأنه بسلطان وقوة يأمر حتى الأرواح النجسة فتخرج. إيه الأمور اللي في حياتك حاسس إن فيها أرواح نجسة؟ إيه الأمور اللي في حياتك حاسس إن فيها ربط من الشيطان؟ إيه الحاجات اللي محدش قادر يتحكم فيها وإنت مش قادر تسيطر عليها؟ أمور بتغلبك، أمور حاسس إنها أقوى منك. العجيب اللي ليه كل السلطان يؤمر الأرواح الشريرة بكلمة فتخرج. تعال معايا كده بإيمان بسيط، يا من له كل السلطان، أنا بجيلك بكل ربط في حياتي وكل أمور عشت معذب بيها سنين لأنها ربطاني، لأنها أقوى مني،
لأن الشيطان بيغلبني فيها، وبتمسك النهاردة إنك تفك حياتي، إنك تطلق حياتي حرة. أنا بتمسك بالوعد، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ردد معايا بصوت عالي، لكي ينقض أعمال إبليس، لكي ينقض أعمال إبليس. بكرة يوم جديد وحلقة جديدة.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. من وراء المعصرة ودعوة المستخبي، بين الخوف واللقب الإلهي. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. قال يسوع عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. قد إيه لو ركزنا في الآية دي حياتنا هتتغير. هنحارب منظورنا لنفسنا، وهناخد قيمتنا من حقه هو وبس. أصعب حاجة ممكن تواجهها هي إنك تشوف نفسك صغير في وقت الله شايف فيك جبار بأس. النهاردة هنروح لمكان ضلمة غويط ومستخبي، هنروح لجدعون وهو بيخبط الحنطة في المعصرة. جدعون كان بيعمل حاجة مهينة جدا، بيخبط القمح في معصرة، مكان تحت الأرض مخصص للعنب، بدل البيدر العالي. ليه عمل كده؟ خايف من الأعداء. في وسط الخوف والذل ده ظهر له ملاك الرب وقال له جملة غريبة جدا: الرب معك يا جبار البأس. جدعون التفت وراه كده وافتكر إن الكلام ده لحد تاني. أنا جبار بأس؟ أنا وعشيرتي الغلابة دول؟ هنا بنتعلم إن الله مش بيدعو المؤهلين أبداً، الله بيؤهل المدعوين. الله شاف في جدعون شجاعة مدفونة تحت ركام الخوف. جدعون كان منزعج جداً من حال إسرائيل، وده اللي ربنا عايزه، قلب مزعوج وزعلان على حال شعبه، مش قلب غير مبالي لحد ومش همه غير نفسه. بدأ جدعون بطاعة ليلية، هدم المذبح بالليل، وطبعاً لأنه خايف، وبإيمان مشروط لما طلب الجزة والعلامات، وربنا استحمله بصبر عجيب عشان يطلعه من حفرة الدونية لميدان البطولة. الخلاصة بتقول إن الله لا يراك من خلال خوفك أو حتى من مكانك المستخبي، بل من خلال القصد اللي وضعه فيك. بدايتك الضعيفة مش عائق أبداً قدام دعوة الله العظيمة ليك، وإذا قبلت الدعوة الله هيستخدمك لخلاص كثيرين. وامضى لقلبك، افتكر دايماً إن الله لم يغير ظروف جدعون في الأول، بل غير لقبه في عين نفسه. أنت مش زي ما بتحس، أنت زي ما بيقول الله عنك. الله يرى القلب واتجاهاته مهما كانت حالة الإنسان، لكن قلبه عايز الله وعايز يخدمه، أكيد هيكون معاه. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا عارف إنك مستخبي من وجعك وخايف من بكرة، بس أنا شايفك جبار بأس.
ما تبصش لصغر نفسك، بص لحضوري واللي هيحول خوفك لانتصار. تعالى والتصق بيا، تعالى الحب المحرر من أي خوف هيكون نور ليك. تعرف نفسك صح من خلال نور كلمتي والحق، وهيكون لك الطريق الصح وحياة جديدة ليك. داود النبي بيقول كده في مزمور 73: وأما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. ارجع والتصق، بالرجوع تسترد كل ما خسرته وسرقه العدو منك. يا رب ساعدنا نعمل زي داود، نجري عليك ونسألك أنت مش أي حد تاني. ادينا يا رب قلب يحبك ويطلبك ويلتصق بيك فيكون قلب حكمة. يا من ترى فيا جبار بأس بينما لا أرى في نفسي إلا الهزيمة، ارفعني من حفرة الدنيا وصغر النفس، انبش عن الشجاعة المدفونة جوايا، اقبل طاعتي حتى لو كانت ليلية وخايفة، استحمل ضعفي وصبري زي ما عملت مع جدعون، حتى أتحول من مستخبي لبطل في ميدانك. لا تتركني يا رب لتأهيل الضعيف، بل أهلني أنت بدعوتك وسندك. أنا لا أثق في قوتي، بل أثق في قدرتك أنت التي تعمل فيا. آمين.

أحبائي أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع الروح القدس اللي بيعلمنا من سفر الأمثال اللي مليان بالحكمة العملية اللي تساعدنا نعيش حياة مليانة بالخير بالفرح، مليانة بالنضج، مليانة بالنفع لينا وللآخرين، وكده نتمم مشيئة الله في حياتنا. النهاردة هنتكلم شوية عن بركات الحكمة. احنا لسه في اصحاح 1 وهنمشي كده في كام آية من عدد 2 لعدد 8. ايه بركات الحكمة؟ خلينا اشاركك بتسع بركات في الجزء ده من اصحاح 1. اول بركة للحكمة ادراك اقوال الفهم، فيقول كده في عدد 2 لمعرفة حكمة وادب لادراك اقوال الفهم. يعني ايه ادراك اقوال الفهم؟ يعني اللي بيتقال تبقى عندك بصيرة فيه، لما تسمع عبارة، لما تقرأ الكتاب، لما تبقى قدام كلام قدامك تبقى مميزه، تبقى عارفه. الحاجة التانية قبول التأديب، في عدد 3 يقول كده لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة. يعني ايه قبول التأديب؟ لما بيكون انا بطلب الحكمة السماوية، من البركات اللي تحصل في حياتي وحياتك ان شخصيتي تتغير، ان شخصيتي تنضج، ان الطباع الصعبة اللي في شخصيتي اتخلص منها وتيجي بدلها صفات وطباع حلوة. ده اسمه تهذيب الشخصية، قبول التأديب. فلو انا شخص عصبي، الحكمة تعلمني اكون شخص هادي وعاقل. لو انا شخص كلامي كتير ولساني فالت، لا، الحكمة بركاتها ان بيها اقبل ان انا اتعلم وان انا يتم تهذيب لساني وكلامي. خد على كده كل الصفات الصعبة اللي فينا. تالت بركة للحكمة هو الذكاء، في عدد 4 يقول كده لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا. تديني ذكاء معناها تديني ان انا اكون بميز واكتشف ما في الاخرين، ما تخدعش، ابقى مميز اللي ورا الكلام، أبقى عندي قدرة على التمييز. 4 رابع بركة للحكمة زيادة الوعي، فبيقول كده في عدد 5 أصح 1 يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا. الوعي عندي يزيد، الوعي بنفسي، الوعي بالناس، الوعي بالحياة، الوعي بكل القضايا اللي حواليا، الوعي بالوقت، الوعي بالمسؤولية، الوعي بالمشاعر. 5 بركة اسمها اكتساب التدبير، يقول كده والفهيم يكتسب تدبيرا. اكتساب التدبير معناها مهارة التخطيط، لما ناخد حكمة سماوية نعرف نخطط لحياتنا مظبوط. 6 بركة فهم الأمور الصعبة، في عدد 6 يقول كده لفهم المثل واللغز، حاجات صعبة، أقوال الحكماء وغوامضهم. فمرات بيبقى في حاجات زي الألغاز كده وغوامض سواء في الكلام أو في الأحداث، فيديني فهم للأمور الصعبة. 7 بركة فهم الناس اللي حواليا، لما الرب يديني حكمة ويملاني بالحكمة أفهم الناس اللي حواليا، أفهم ده بيتكلم كده ليه، وأقدر ألتمس أعذار للناس، وأقدر ما تخدعش بالناس، وأقدر أساعد الناس أكتر، أفهم الناس اللي حواليا، ما تصدمش في الناس اللي حواليا. 8 بركة تدي نعمة، في عدد 8 يقول كده لأنها إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. تديني نعمة، النعمة يعني تديني قبول في عينين الناس. نعمة معناها إنه كلامي يبقى ليه طعم، إنه يتسمع. آخر و9 بركة من بركات الحكمة زي ما بيقول في عدد 8 كده وقرينا من شوية، تدي لك قلائد لعنقك. القلائد للعنق دي معناها تبقى الحكمة بتدي لك زينة. يعني تدي لك زينة، يعني تدي جمال لشخصيتك. والقلائد دي كانت بتستخدم كمان مش بس للزينة، لكن كانت بتستخدم تاج بيلبس على الرأس، وكأن الحكمة كده تدي لك جمال وتدي لك سلطان. فلما تتكلم مع الناس يبقى كلامك جميل وليه سلطان،
لما تتعامل مع الناس يبقى تعاملاتك وأفعالك جميلة وليها سلطان، لما تدي رأي، لما تكون في مكان ربنا يميزك بجمال وسلطان. كل دي بركات من الحكمة اللي تيجي من السماء. صلي ان الرب يديك الحكمة دي عشان تاخد كل بركاتها. انا عايز اقولك ان يسوع هو الحكمة اللي جاية من السماء، يسوع هو الحكمة المتجسدة. لما يسوع يملك على حياتك وحياتي نمتلي بالحكمة دي وناخد كل بركاتها. أقابلك الحلقة الجاية.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيدة المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيدة المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. خليك معانا في راديو الحياة الأفضل، وإحنا مع بعض في سفر ميخا صح 7 وآية 7. شاهد جميل، ميخا 7:7 بيقول ميخا كده: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي. لا تشمتي بي عدواتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. الآية دي جميلة، في ميخا 7:7 يقول لكنني أراقب الرب، فصلة، أصبر لإله خلاصي، نقطة، فلسطوب، خلصت الصلوة. بس يرجع يكمل الآية يقول يسمعني إلهي. يا ميخا، أنت حد قال لك إنه سمعك؟ هو كان خلص الصلوة، بس في الغالب أنا أتوقع أن فيه عدو زن على ودانه قال له يا ميخا باين عليك هتقعد كتير منتظر، باين عليك هتستنى كتير. فميخا صرخ وقال بيسمعني، بيسمعني، أراقب الرب، أنا واقف مستنيه، بس أنا عايز أقول كمان أن أنا صابر ليه، يسمعني إلهي. إبليس بيقول له مش سامعك، قال لا سيدي بيسمع. يقول له في مزمور 65: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ومرة تاني يقول له كده أنه تأوه الودعاء قد سمعت يا رب. ومرة تالتة يقول يسمع أنين الأسير، يسمع أنين الأسير. ربنا بيسمع، ربنا بيسمع، ربنا بيسمع. وكأنه عايز يقول هنا ميخا أنه سامعك. يمكن إبليس يقولك بقالك كتير بتصلي بين عليه مش سامع. على فكرة صلواتك مش طالعة فوق راسك، ربنا مش سامعك أصلا لأنك ملخبط. قول النهاردة مع ميخا يسمعني إلهي. سيدك بيسمع حتى التأوه. عارف يعني ايه تأوه؟ تتناهد كده، دي ليها معنى. الروح القدس بياخدها ويطلعها للسماء ويترجمها، يقولك حتى الأمنة اللي جوه قلبك وجوه قلبك أنا سامعها. تقدر تقول النهاردة لا تشمتي بي عدواتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. وكأنه عايز يقول يسمعني وبيستجيب وهيطلعني وهيقومنا على رجلي من جديد، ويحول الظلمة دي لنور، وهيصنع معايا أمور عظيمة. أنا أصلي ليك في اسم المسيح تتملي بالثقة. اوعى تبطل صلاة، اوعى توقفي، كمل كمل كمل، لأنه سامع وكاتب سفر تذكرة قدامه. الله سامع صلواتنا، والله بيستجيب ويقدر يعمل أمور عظيمة. كم حد النهاردة بطل يصلي لأنه شعر بملل وعدم استجابة فبطل؟ حد قال لي كده، عدت أصلي لزوجت سنين ولما ربنا ما جاوبنيش وقفت. لا كمل من فضلك. قعدت أصلي لابني أو بنت سنين، قعدت أصلي لأجل موضوع معين إنه ربنا يديني ناس لسنين وبعدين وقفت. قعدت أصلي لأجل حياتي سنين وبعدين وقفت. من فضلك كمل، لأنه في إله بيسمع، يسمع وعنده استجابات. ربنا عنده استجابات معجلة. مرة من المرات واحد صرخ كده اسمه بطرس، قال له يا رب نجني، ففي الحال مد يسوع يده. في الحال استجابات معجلة. ثمرات ربنا عنده استجابات مؤجلة، يقول لإبراهيم هديلك بس استنى 25 سنة وبعدين يحقق وعده. بس ربنا كمان عنده استجابات معدلة. كتير في الكتاب قالوا له خذ نفسي، زي إيليا وزي موسى وكثير، خذ نفسي، مالك يا إيليا تعبان، خدني، لست خيرا من أبائي. وبعدين يقول له طب قوم كل بقى، أنا بقول لك خدني توكلني. صنع عارفك مضغوط، بس ربنا عنده استجابات مرفوضة. يقول لصامويل إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ الباب اللي انت واقفة قدامه ده مرفوض، ما تبكيش في الحتة دي قوي لأنه ده مش على قلبي. تقدر تقول النهاردة أنه بيستجيب، بس نوع الاستجابة بيختلف، بس هو بيسمع ويستجيب. يجاوبك إجابة معجلة، يجاوبك إجابة مؤجلة، يجاوبك إجابة في وقت من الأوقات مبدلة، يجاوبك إجابة مرفوضة، بس اللي أنا واثق منه أنه هيجاوبك. ربنا يجاوب على صلاتك، بس كمل تصلي والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك انك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. امين.

لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي إنكم هتفهموني. إحنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالباً هي غياب الهدف والمعنى.

وازاي اعيش ما خافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي أصلية، أدافع عن مبدأ وبحياتي أبدأ، أعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، إزاي إن الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى إن القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى إن أسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب. ايه اللي سايبه ورايا وافتخر اني سبته.

واحد من ضمن الأسئلة المهمة اللي بيفكر فيها كل إنسان عاقل عايز يستثمر وقته هو هعمل إيه إمتى؟ ده الصراع اللي بيجي قدامنا لما نيجي نحط جدول الأسبوع أو جدول الشهر أو يمكن جدول السنة. التودو ليست بتاعتنا شكلها إيه؟ واحد من الحاجات اللي بتحيرنا هو إيه اللي هيتعمل وإمتى وإزاي؟ ده واحد من ضمن الأسئلة اللي وقف قدامها سليمان في سفر الجامعة.

السؤال اللي بيجي هو أنا ممكن أعمل أي حاجة في أي وقت؟ طب لو أنا عملت الحاجة الصح المفروض تتعمل بس في توقيت غلط، زي ما بقوله كده جيت متأخر، كان المفروض تيجي بدري أو تعمل حاجة دي قبل كده، إيه اللي هيحصل؟ بنكتشف من خبرات الحياة إن في حاجتين بيمشوا مع بعض، الفعل المظبوط في الوقت المظبوط. اللي بيقول عنها سليمان كده في جامعة 8 إنه القلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، الزمن والإجراء، هو عارف إيه اللي يتعمل إمتى. بيقول كده لأن لكل أمر وقتا وحكما، كل حاجة ليها وقت وطريقة. سليمان بنقش الفكرة دي بأن كل حاجة ليها وقتها وطريقتها، والحكيم هو اللي بيعرف يعمل الإجراء الصح في الوقت الصح. الحكمة هي معرفة الوقت والإجراء، إمتى أعمل إيه. الحكيم بيعرف الوقت، يعني عارف الظروف المناسبة لكل حاجة، عارف إمتى هيزرع، عارف إمتى هيحصد، عارف إمتى هيذاكر، عارف إمتى هيشتغل، عارف إمتى هيتصرف التصرف ده. معرفتنا بالإجراء الصحيح حاجة مهمة، لكن كمان معرفتنا بتوقيت الإجراء الصحيح حاجة أهم. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إمتى يتكلم وإمتى يتصرف. الإنسان الحكيم هو المدرك إن في زمن وفي إجراءات وفي توقيتات. الآية بتاعت جامعة 8 موجودة في ترجمة إنجليزي جميلة قوي، بتقول إن الحكيم يعرف the proper time and procedure، هو عارف الوقت والإجراء. في حياتنا لازم نبص على كل حاجة إن ليها وقت وليها إجراء، في إجراءات بتتم في توقيتات معينة. إدراكنا للاتنين وعملنا الاتنين مع بعض مظبوطين دي حاجة مهمة قوي. عشان كده أنا بشجعك إنك تطلب حكمة من الله، قول يا رب علمني أعمل إيه إمتى. سليمان بيقول كده في جامعة 8-7، لأنه لا يعلم ما سيكون، لأنه من يخبره كيف يكون. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، محدش بيقول له بكرة في إيه. عشان كده طول ما أنت النهاردة شوف الإجراء المفروض تعمله النهاردة، توقيته إيه واعمله، لأن أوقاتنا وإجراءاتنا حاجتين بيمشوا مع بعض، الوقت لوحده مش كفاية والإجراء لوحده مش كفاية. أنا بصلي إن أنا وإنت لما نقعد قدام تودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام بتاعتنا، ناخد حكمة من الله نتعلم فيها، نعرف إمتى نعمل إيه، نعرف في كل وقت إيه هو الإجراء الصحيح دلوقتي، ولكل إجراء صحيح نعرف وقته إمتى، عشان تكون حياتنا مثمرة باستمرار لمجد الله مدة أيام حياتنا.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

شكرا يا رب على حضورك. جايين يا رب النهاردة نتأمل في عملك على الصليب، في فدائك وفي قيامتك. أشكرك يا رب ان احنا لينا قيامة فيك. أشكرك يا رب ان احنا لينا حياة أبدية فيك. أشكرك يا رب ان انت مكتوب عنك ملك المجد ومقاوم المنحنين، وانه الشفاء يا رب في أجنحتك.

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا اللذي وأنا أمولة. عاوزة قبل ما ابتدي أتكلم عن موضوع التوقيتات عايزة أشارككم وشاركك وشاركك قد إيه بحب الموضوع ده قوي، وللأمانة هما موضوعين ما بزهقش منهم خالص إني أقرأ وأسمع وأتكلم فيهم. موضوع الأولاني الحرية، الموضوع التاني التوقيتات. طب يلا ركز مع بعض في موضوع التوقيتات. لو عملنا كده زوم أوت للصورة الكبيرة في الكتاب المقدس هنلاقي إنه الكتاب المقدس بدأ بآدم وحواء وأولادهم، طبعا العصيان والطرد، وبعد كده هنلاقي نوح والطوفان وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاده، وبعد كده منهم يوسف اللي خلف منسى وإفرايم. طبعا أغلبنا عارفين التسلسل ده، ولما بنحكي قصة الكتاب المقدس بنشوف الرؤية دي. بفكرك أني بستخدم عدسة مصغرة لأني مش عايزة أشوف التفاصيل، عايزة أشوف الصورة الكبيرة. ليه بقى؟ لأن الصورة الكبيرة بتدينا مفهوم مختلف عن رؤية الله لينا كبشر، وبالتالي رؤية الله ليا أنا كشخص واحد من ضمن البشر دي. يعني مثلا لو قلت لك أن كان ضروري أن إبراهيم يتأخر في الخلفة إسحاق علشان تسلسل أحداث التاريخ من بعده تمشي مظبوطة وتمشي متوازية مع أحداث العالم كله في الوقت ده، هتفهمني؟ لو كان إبراهيم خلف إسحاق وهو مثلا عنده 70 سنة، يعني تقريبا كان هيبقى فيه فرق 30 سنة بدري. طبعا أنتوا عارفين أنه خلف إسحاق وهو عنده 100 سنة. تفتكر القصة الكبيرة كانت هتكمل إزاي في زواج إسحاق من رفقة وزواج يعقوب وقصته مع لبان؟ كان كله هيتشقلب وهيتلخبط 30 سنة. وأخيرا كان يوسف هيجي أو ما يجيش أصلا الدنيا، وكان مين هيخلص مصر؟ ده مثال طبعا صغير كنت عايزة أشاركك بيه. لما بنفكر في توقيتات ربنا، لما بنحط نفسنا مكان إبراهيم وسارة، طبعا الموضوع مؤلم جدا. تخيل نفسك قاعد مستني 100 سنة علشان تجيب بيبي. لكن لما بغير العدسة وبتبقى عدسة مصغرة من عدسة مكبرة لعدسة مصغرة، بشوف الأحداث برؤية مختلفة، بشوف الصورة الكبيرة وشوف الرؤية وبفهم أكتر. عايزة لو سمحت تعمل معايا التدريب ده، فكر في حياتك وقسمها لثلاث مراحل أو 5 كبار، واعمل العدسة المصغرة دي على حياتك وشوف المحطات اللي فيها، وشوفي أنت كمان إزاي كل محطة بتسلم اللي بعدها، وإزاي تسلسل الأحداث في حياتك والناس اللي قابلتيهم في ابتدائي.